موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة في صباح جديد ويوم جديد يجمعنا معاكم في صباح الشبيبة. أوقات طيبة وأوقات سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم، لكل اللي يستمع لنا في هذه اللحظات وين ما كانت أكيد توصلكم تردداتنا. ونهاية الأسبوع وأيضا هذه حلقة نخصصها للاحتفاء بيوم المرأة العمانية. محطات مختلفة ومتنوعة بيرافقونا إن شاء الله في هذه الحلقة ضيوف بالتحديد في ساعتنا الأخيرة، ونتحدث أكثر عن مسيرة المرأة العمانية وبعض المحطات أيضا من نساء عمانيات ناجحات شقوا طريقهم في مجالات مختلفة. صباح بالخير عليكم، ونتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله في ربوع بلدنا العزيز وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات، و وصول آمن بمشيئة الله لوجهات

نروح لأبرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم. اليوم الخميس 15 أكتوبر، جلالة السلطان يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. السلطنة تحتفي بيوم المرأة السبت المقبل. السلطنة وباكستان تؤكدان أهمية الحوار وخفض التصعيد وتعزيز التعاون الثنائي. السلطنة تشارك في اللقاء 12 لرؤساء المحاكم العليا.

مجلس الأعلى للقضاء يشارك في الفريق المعني بإصلاح تسوية المنازعات بين المستثمرين هذا السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يحتفي بختام الدورة 63.

الإدارية قمة إنسباير عمان للمستثمرين 2026 تؤكد جاذبية سلطنة عمان للاستثمار وتوقيع اتفاقية عدة مشاريع تحت الشعار حيث تلتقي الرؤية بالاستثمار.

الجامعية في خط الدفاع الأول عن البيئة العمانية. رحلة المدينة السعيدة تستعرض مستقبل التخطيط العمراني في مسقط 7 محطات تفاعلية تجمع

الجماهير في الأخبار الرياضية تحديداً الأحمر الصغير يصل الدوحة للمشاركة في كأس الخليج، والمنتخب يستهل مشواره بمواجهة الصين يوم 19.

ثالث الدور العالمي للكركة. صنعة تستضيف 100 بحار وبحارة من 7 دول في أسبوع الإبحار الشرعي. الثقافية، سلطنة عمان تشارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 من معرض

الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الخميس 15 أكتوبر. بإمكانكم الاطلاع وتصفح المزيد من هذه الأخبار على موقعنا الإلكتروني على العنوان شبيبة.com.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، نصبح بالخير عليكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير الشبيبة FM. وحلقة اليوم مخصصة للاحتفاء بيوم المرأة العمانية بمشيئة الله، وتحتفي سلطنة عمان السبت المقبل بيوم المرأة العمانية اللي يوافق 17 من أكتوبر، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن، وتؤكد من خلالها على ما تحظى به من اهتمام ورعاية في ظل النهضة المتجددة وما حققته من حضور فاعل في مختلف مجالات التنمية والعمل الوطني. هذا الحضور الفاعل بلا شك يعكس مكانتها كشريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار، ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار هي عمان بكل تجلياتها، تأكيدا على دورها في مسيرة التنمية الوطنية وإبراز لإسهاماتها المتنوعة في القطاعات الحيوية وما تملكه من كفاءات وقدرات تسهم في تحقيق تطلعات سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. ويعكس هذا الشعار، شعار هي عمان، مجموعة من الرسائل اللي تبرز مكانة المرأة العمانية ودورها في الحاضر والمستقبل، فهي طاقة وطنية تسهم في التنوع الاقتصادي وترسم ملامح المستقبل وإنجازاتها، وتعكس تنوع قدراتها واتساع طموحاتها، كما أنها شريكة في صناعة الحلول التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدة على إسهاماتها في القطاعات الحيوية لتطور مسيرة السلطنة، وأيضا تبرز كفاءاتها الوطنية في استدامة الثروات الوطنية وصوتها للأجيال القادمة. وتحظى المرأة العمانية بعناية واهتمام أسهم في تعزيز حضورها في مسيرة بناء الوطن ونهضته، امتدادا للرعاية السامية لتوليها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة، إيمانا بدورها كشريكة في صناعة مستقبل عمان. وأكدت التوجيهات السامية على مكانة المرأة في المجتمع العماني باعتبارها ركيزة للنهضة وحارسة للقيم وصانعة للأجيال. ويأتي الاحتفاء هذا العام في ظل محطة وطنية بارزة تؤكد على امتداد الاهتمام السامي بدور المرأة العمانية ومشاركتها في صناعة حاضر عمان ومستقبلها. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. ويأتي هذا التوجيه استمرارا للاهتمام السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لمسيرة التطور اللي يشهدها مجلس الشورى، وتعزيزا للمشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف المجالات. كما أن حضور المرأة العمانية في مسيرة التنمية لا يقتصر على مجال بعينه، بل يمتد إلى مواقع المشاركة وصناعة القرار، ويتيح تخصيص هذه المقاعد تعزيز تمثيل المرأة من مختلف محافظات السلطنة في مجلس الشورى والإسهام في مناقشة القضايا الوطنية والمشاركة في صياغة التوجهات والسياسات العامة، بما يعزز حضورها في مسارات العمل الوطني.

ويكتسب هذا التوجه بعداً يتجاوز الإطار المحلي في ظل تأكيد سلطنة عمان خلال مشاركتها في الأمم المتحدة عام 2026 على أن تمكين المرأة يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بالنظام الأساسي للدولة وبرؤية عمان 2040، بما يعكس التزام سلطنة عمان بمواصلة دعم مشاركة المرأة وتعزيز إسهاماتها في مختلف مسارات التنمية.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأكيد نصبح بالخير أيضا على متابعينا عبر منصتنا المرئية على إكس، ونروح للتعرف على مستجدات حالة الطقس بمشيئة الله لهذا اليوم وأبرز التنبيهات أيضا الصادرة من الأرصاد العمانية. كان في تنبيه مساء الأمس استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر الأوسط وأجزاء من محافظة البريمي، مع فرص تدفق السحب المتوسطة على معظم محافظات السلطنة خلال الساعات القادمة. بالنسبة لحالة الطقس في محافظة مسقط، صحو بوجه عام مع فرص لتدفق السحب العالية، حالة البحر هادي الموج. وفي محافظة الظفار أيضا الطقس صحو بوجه عام مع تدفق للسحب العالية وأيضا حالة البحر هادي الموج. في محافظة مسندم الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرص لتشكل السحب على أجزاء من المناطق الجبلية وهطول أمطار متفرقة وحالة البحر هادي الموج. محافظة الداخلية الطقس صحو بوجه عام مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في محافظة جنوب الشرقية الطقس صحو بوجه عام مع فرص لتشكل السحب على المناطق الجبلية. أما في شمال الشرقية الطقس صحو أيضا بوجه عام، هناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة في 24 ساعة الماضية في دمى والطائين 38 درجة، أيضا في سمائل والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن 37 درجة، في بدبد وصور والقابل وبدية، و36 درجة في السنينة وبوشر وإبرة. هذه بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة في محطات وولايات مختلفة في السلطنة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المسجلة خلال 24 ساعة في السلطنة، عندنا كالعادة جبل شمس في الصدارة ويليه سيق في الجبل الأخضر 16 درجة. عندنا في قيرون حريتي ثمريت المزيونة 20 درجة. في مقشن 21 درجة، 22 درجة في الجازر مصيرة وإبرة. هذا والله أعلم، هذه مستجدات حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم بحسب الأرصاد العمانية. يعني بالعموم نقدر نقول في سحب وتكونات على مختلف محافظات السلطنة، وأيضا هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر الأوسط تحديدا، وأيضا جبال محافظة البريمي، وتدفق للسحب المتوسطة على معظم المحافظات الشمالية خلال الساعات القادمة.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في صباح الشبيبة وحلقة مخصصة للاحتفاء بيوم المرأة العمانية وذكر لبعض المنجزات اللي تحققت في عهد النهضة المباركة وأيضا مقتطفات من مسيرة نساء عمانيات نستعرضها معاكم اليوم إن شاء الله من خلال ضيوفنا اللي بيرافقونا في الساعات القادمة. تحدث عن زيارات السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها خلال العام 2026 لعدد من محافظات السلطنة واللي حظيت باهتمام خاص ودلالة على إسهامات المرأة في المجتمع، ولم تقتصر هذه الزيارات على اللقاءات الرسمية بل امتدت إلى الاطلاع عن قرب على نماذج من المبادرات المجتمعية والمشروعات النسائية التي تعكس قدرة المرأة العمانية على توظيف الموروث والخبرة والمعرفة وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر اجتماعي واقتصادي. وعكست زيارات السيدة الجليلة لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب في يناير 2026 وجمعية المرأة العمانية في صلالة في أغسطس 2026 إيماناً بقدرة المرأة العمانية على صناعة الأثر في محيطها المجتمعي وتأكيداً على الدور الذي تطلع به جمعيات المرأة العمانية في دعم مهارات المرأة لا سيما المهارات الحرفية وفتح آفاق أوسع أمامها للاستفادة من هذه المهارات من خلال تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مجتمعية واقتصادية تعود بالنفع على المرأة وأسرتها ومحيطها المحلي. وتبرز هذه الزيارات أهمية المبادرات المجتمعية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية إلى جانب المحافظة على الموروث الحرفي ونقله إلى الأجيال القادمة بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للمرأة العمانية للاستفادة من إمكاناتها وتطوير مشروعاتها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي. وانطلاقا من هذه المكانة تمضي المرأة العمانية اليوم نحو أفاق جديدة مستندة إلى ما حققته من إنجازات ومواصلة إسهاماتها في المجالات التي ترسم مستقبل الوطن. وعلى ضوء ذلك يركز الاحتفاء بيوم المرأة العمانية لعام 2026 الضوء على حضورها في مجالات الطاقة والبيئة والمعادن ودورها في دعم التنوع الاقتصادي والاستدامة والاستثمار في موارد الوطن إلى جانب أدوارها الراسخة في تربية الأجيال وصون الأسرة والمجتمع العماني. في قطاع الطاقة تواصل المرأة العمانية حضورها في واحد من أبرز القطاعات الحيوية لتشكل عامل هام في الاقتصاد الوطني، النفط، الغاز، الكهرباء، الطاقة المتجددة والهيدروجين والطاقة النظيفة. وتسهم مشاركتها في هذه المجالات في دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة بما يخدم التطلعات الوطنية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وفي قطاع المعادن يمثل هذا المجال حضور متنامي للمرأة العمانية لما يمثله من ثروة وطنية وفرص واعدة للتنويع الاقتصادي واستثمار الموارد المعدنية.

وتتجه إسهامات المرأة في هذا القطاع إلى مجالات الاستكشاف والتعدين والتصنيع المرتبط بالمعادن وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الاستفادة من الموارد الوطنية ويعزز فرص تطوير قطاعات اقتصادية واعدة. وتجسد هذه المجالات الثلاثة جانباً من التحول المتنامي في مسيرة مشاركة المرأة العمانية من خلال حضورها في قطاعات ترتبط بالطاقة المستقبلية وحماية البيئة واستدامة الموارد واستثمار الثروات الوطنية. وتؤكد على أن المرأة العمانية شريك فاعل في مختلف مسارات التنمية بما تمتلك من كفاءات وخبرات وقدرة على الإسهام في تطوير القطاعات الحيوية وصناعة المستقبل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في برنامج صباح الشبيبة وحلقة مخصصة للاحتفاء بيوم المرأة العمانية، وشعار هذا العام يأتي باسم هي عمان وتحتفي به السلطنة إن شاء الله يوم السبت اللي صادف 17 أكتوبر. وخلال برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم نحاول نخصص أجزاء من الحلقة مع ضيوفي هنا في الاستوديو اللي يرافقونا في هذه الحلقة المميزة، أو بالأحرى ضيفاتي اللي نتعرف معاهم في مقتطفات وموضوعات متنوعة ومختلفة تخص المرأة العمانية. وفي هذه الدقائق تنضم لنا ضيفتنا الفاضلة عايدة الرحبية، أخصائية سونار نساء وولادة في مستشفى جامعة السلطان قابوس، خريجة المعهد الأمريكي للكوتشنج في دبي، وساعدت أكثر من 40 موظفة تستعيد هويتها، وهي أيضا مدربة حياة. صباح الخير أستاذ عايدة، نورتينا.
1: صباح النور أخت جمان، كيف الحال؟
0: يا مرحبا وسهلا، كل عام ونساء عمان وأنت أيضا بخير.
1: وأنت بألف خير حبيبتي، شكرا على الاستضافة.
0: واجبنا أستاذ عايدة، واليوم يعني نتعرف على جزء مهم عندما نتحدث عن المرأة ونطلع في تفاصيل هذا اللقاء بمشيئة الله على شيء مهم اللي هو هوية المرأة، ومن هي المرأة وكيف اكتسبت هذه الهوية أيضا. لذلك أروح مباشرة لسؤالي الأول أستاذ عايدة، ما الذي يصنع هوية المرأة؟ تربيتها، بيئتها، تجاربها، اختياراتها، أو الصورة اللي يصنعها أو يضعها لها المجتمع؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة طبعا بطبيعة الحال تنشأ في أسرة، وبينما هي تنشأ مع أسرتها تتعلم أشياء كثيرة في تنشئتها، قيمها، مبادئها، الاختياراتها، وأيضا أشياء كثيرة في سلوكها. بعد المنزل تأتي المدرسة ويأتي المجتمع، فتتشكل هوية المرأة بناء على أشياء كثيرة. الإعلام أيضا له دور، هناك أشياء كثيرة وعوامل كثيرة تساعد على تشكل هوية المرأة. هناك بيوت آمنة تنشأ فيها المرأة، هناك بيوت غير آمنة تنشأ فيها المرأة، فكل هذه الأشياء تساعد وتشكل هويتها بطريقة أو بأخرى. بعد ذلك يعني بعد مثلا ما تتخرج من الجامعة تنخرط في سوق العمل، علاقاتها أيضا، العلاقات لها دور كبير في تشكيل هوية المرأة.
0: نعم.
1: فهناك عوامل كثيرة حقيقة يعني تؤثر في تنشئة هوية المرأة.
0: أكيد أستاذ عايدة، وأعتقد أنه الهوية شيء غير ثابت، يعني
1: غير ثابت، نعم،
0: بالإمكان أنه يتغير مع
1: بالتأكيد.
0: تغير المراحل ومع تغير ظروف المرأة اللي تمر فيها
1: وتجاربها أيضا.
0: تجاربها
1: بالتأكيد بلا شك. يعني
0: جميل. طيب كيف إذا أخذنا الموضوع من البداية، كيف تؤثر الطفولة والتربية في الصورة اللي تحملها المرأة عن نفسها لاحقا؟
1: يعني نحن نأخذ على سبيل المثال، إذا البنت نشأت في أسرة تتعود فيها أنها لا تقبل إلا بالإنجاز، لا تقبل كشخصية، يعني لا تقبل إلا بإنجازاتها، لا تقبل إلا بكونها مطيعة وما تقول لا. يعني أتوقع أنه في بيوت تربي البنت على أساس أنها كوني مطيعة، كوني بارة، لا تقولي لا، ترضي الآخرين. نحن ما نتكلم عن كل البيوت طبعا، ولكن بطبيعة الحال البنت العربية أو البنت الشرقية مطالبة بأشياء كثيرة، تبر والديها، تكون زوجة مطيعة، تكون أم بارة لأبنائها، ولا ننسى أيضا في وظيفتها عندها مسؤولين يطالبوها أيضا بمسؤوليات كثيرة وبأدوار
0: صحيح.
1: كثيرة. فكل هذه الأشياء في وقت أو آخر يجعل المرأة تتساءل، وين هويتي أنا في كل هذه المعمعة؟ أنا صحيح أم، أنا صحيح ابنة، أنا صحيح موظفة، ولكن وين هويتي؟ هذا السؤال ما يتبادر إلى المرأة على فكرة في سن مبكر، ممكن، ولكن بعد تجارب كثيرة، بعد ربما نكسات، بعد علاقات مش طيبة، عرفتي؟ يعني العلاقات أيضا يعني ممكن تصيغ هويتنا بشكل أو بآخر، سواء علاقات في المجتمع أو سواء علاقات في العمل أو حتى علاقات أسرية. كم من النساء احنا شاهدنا تعرضوا لتجارب طلاق وتغيرت شخصياتهم، كم من النساء شاهدنا بعد فقد أبنائها تغيرت شخصياتهم. وعلى المقابل أيضا هناك نساء ما صارت لهم نكسات ولكن تغيرت أيضا هويتهم. فليس هناك معيار دقيق يخبرني أني أنا هويتي ممكن تتغير بسبب، أو ممكن يكون بدون سبب أيضا. الضياع الداخلي، الفراغ الداخلي، ممكن يقود المرأة أنها تتأمل وتتفكر وتقول طيب أنا وين؟ من أنا؟ إيش قيمي؟ إيش مبادئي؟ إيش الأشياء اللي تغيرت فيني؟ هل ممكن أعيد صياغتها من أول وجديد؟ بالطبع ممكن.
0: بالتأكيد. طيب إلى أي مدى تؤثر نظرة الآخرين وكلامهم أيضا وكل هذه الظروف أو التحديات اللي تمر فيها في تعريفها هي لنفسها، هي مع نفسها، يعني هي نعم. أمام نفسها.
1: نعم والله المرأة اللي تستند على قاعدة أساسية من حبها لذاتها ومن تعاطفها مع ذاتها ومن تقبلها لأخطائها، هذه تستند على قاعدة قوية، حتى لو يعني الناس مثلا نظرتهم لها اختلفت أو نظرتهم لها ما كانت يعني ما نحن ممكن نقول مشوهة، نظرة مشوهة، ولكن مدام هي تستند على أساس قوي من حبها لذاتها وتعاطفها مع ذاتها، حتى مثلا لو أخطأت تقول معلش أنا أخطأ بس أتعلم، أخطأ بس أمشي في الطريق، أخطأ بس أنا خلاص خضيت الدرس. فصورتي عن ذاتي ورؤيتي لذاتي بأني أنا إنسان أخطئ وأتعلم، أخطئ وأرتقي وأقوم أمشي أكمل طريقي، هذا يؤثر أني أنا والله I don't care، يعني أنا لا أهتم بنظرتك لي، أنا عارفة مساري، عارفة أخطائي، وأنا متعاطفة مع نفسي.
0: جميل، كلام جميل للأستاذة عايدة. اليوم أتوقع يعني ما بين أنا أعرف نفسي وما بين أعرف دوري،
1: نعم.
0: إيش الفرق فيما بينهم؟ كيف تقدر المرأة اليوم تميز أدوارها ونفسها هي أو هويتها؟
1: نعم، أدواري أنا كامرأة مختلفة تماما عن هويتي. هويتي يعني إيش الأشياء اللي أنا أحبها، إيش الأشياء اللي أنا أؤمن فيها، إيش القيم اللي أنا تناسبني والأشياء القيم اللي ما تناسبني. تعريف الهوية مختلف تماما عن الأدوار. احنا احيانا نقوم بأدوار كثيرة ومسؤوليات كثيرة ولكن لا نلتفت. مثلا انا اعطيش مثال عني انا كعايدة، احب الرسم من يوم ما كان عمري 4 سنوات. ففي معمعة الحياة ومسؤولياتها وأدوارنا ما كنت التفت لهذه الهواية الجميلة اللي فعلا كانت تخفف عني بعض من ضغوطات الحياة، لكن أبشرش يعني من فترة بسيطة
0: رجعت لي
1: يعني
0: سبحان الله
1: رجعت لها وفعلا خففت عني كثير ضغوطات وخففت عني كثير نحن نقول يعني جزء من ضياع هويتنا، لأن مسؤولياتنا تكبر.
0: صحيح،
1: كل ما كبرنا
0: في العمر.
1: نعم
0: أكيد، ويعني مع التقدم في العمر أيضا ومع كل الأشياء اللي مرت فيها المرأة لابد في مرحلة من المراحل ممكن تشعر بهذا الشعور أو يجيها هذا الإحساس إنه من أنا
1: بالضبط
0: وسط
1: بالضبط.
0: كل هذه المسؤوليات كونها أم،
1: نعم.
0: كونها في مثلا في العمل مديرة،
1: نعم. نعم.
0: أو مسؤولة، كونها أيضا عندها مسؤوليات مع أسرتها
1: بالضبط.
0: مع عائلتها
1: بالضبط.
0: فوسط كل هذه المعمعة تجيها هذه التساؤلات من أنا
1: مليون في المية.
0: فكيف ممكن يعني هي لما تدخل في دائرة الأسئلة هذه،
1: نعم.
0: كيف بالإمكان أن هي تحلها أو ترتب أفكارها بحيث أنها تكون عارفة هي من وعارفة هويتها؟
1: في البداية لازم تعطي نفسها مساحة، يعني نحن نقول أنه نحن هل ننصهر في أدوارنا؟ هل نحن نستطيع أن ننصهر في أدوارنا ليلا ونهارا؟ بالتأكيد لا، لابد أنها تعطي نفسها مساحة. تحب مثلا تمشي على البحر؟ تطلع. تحب مثلا تكافئ نفسها تروح للصالون؟ تطلع. تحب مثلا قاعدة مع صاحباتها وزميلاتها؟ تطلع. تحب تجلس بينها وبين نفسها؟ عادي، تعزم نفسها على كوفي شوب. الأخوات الصديقات يضحكوا، أعزم كيف أعزم نفسي؟ لا تعزمين نفسك، يعني لا تشعر هي بالفراغ لما تجلس مع نفسها، بالعكس يقول لك أفضل الأوقات لما يقضيها الإنسان مع نفسه، يعيد ترتيب أفكاره، يسأل نفسه من أنا. على فكرة لحظات الصفاء أيضا ما دائما الإنسان يكتشف نفسه في الضغوط، لحظات الصفاء بعد جدا مهمة أن الإنسان يكتشف نفسه. فتعطي نفسها مساحة بعيد عن كل المسؤوليات، بعيد عن إيش المشكلة إذا خضت يوم إجازة ما راحت الدوام، بس راحت تكون بينها وبين نفسها 3-4 ساعات، تمشي على البحر، تعزم نفسها على كوفي شوب، تجيب ورقة وقلم بدون أي شيء، تكتب هذاك السؤال في بداية الصفحة: من أنا بعيدا عن كوني زوجة؟ من أنا بعيدا عن كوني موظفة؟ من أنا بعيدا عن كوني أم؟ سوف تأتيها الإجابات. وكل ما المرأة يعني مسكت الورقة والقلم بعد كل سؤال، سبحان الله الإجابات تأتي. هي تعطي نفسها مساحة فقط.
0: ومن هي إذا جاوبنا على هذا السؤال، من تكون المرأة بعيدا عن مسؤولياتها وعن أدوارها؟
1: المرأة كائن عظيم، المرأة كائن صبور، المرأة كائن يتحمل أشياء كثيرة، كفاية أنها تحتوي أولادها وتحتوي أهلها وتحتوي زوجها بمشاعرها بحنيتها، حتى لو على فكرة هي كانت يعني في قمة زعلها وفي قمة غضبها لا زالت تحتوي، لا زالت تستمع، لا زالت تتعاطف. فالمرأة يعني بصراحة كائن رائع. يعني ليس مدحا فينا طبعا كوننا نساء، ولكن يعني تخيلي، يعني تخيلي معي انك عندك طفل صغير واليوم الثاني انت مطالبه انك تروحي لدوامك، قد تكوني يعني طول الليل ما نمتي الا ساعتين،
0: صح،
1: ولكن تقومي وتترتبي وتودي الطفل الحضانه وتودي مع المربيه وتروحي دوامك كانه ما في شيء. كائن عظيم ولا لا؟
0: اكيد
1: كائن قوي يعني. ومع ذلك نحن يعني من هذا المنبر، يعني انا صراحه ارفع الدعوه الى المقام السامي الى النظر في موضوع تقاعد المراه. المرأة نحن نحتاجها كثير في تنشئة الأجيال، نحتاجها كثير في الاهتمام بأبنائها. نحن محتاجين نشأ وجيل قوي لعمان
0: بمشيئة الله تعالى. أستاذة عايدة، كيف اليوم تكتشف المرأة أنه بعض القناعات اللي تحملها عن نفسها ليست نابعة منها؟
1: نعود نفس الشيء، المساحة والسؤال وأيضا الصحبة. بمن أحيط نفسي أنا؟ هل أحيط نفسي بناس فاشلين، ناس سلبيين، والهل أحيط نفسي بناس ناجحين وناس يساعدوني أني أنا أرتقي؟ الصحبة جدا مهمة. طيب نحن نتكلم عن الصحبة الملموسة، في صحبة غير ملموسة وهي السوشيال ميديا في هذا الوقت. صحيح. الآن من تتابع المرأة؟ هل تتابع الناس الناجحين؟ هل تتابع مثلا الأشياء اللي ما لها قيمة والأشياء التافهة؟ فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والمصاحبة الآن أصبحت حتى في السوشيال ميديا.
0: أكيد.
1: من نتابع؟ بقناعة من نتأثر؟ بقيم من نتأثر أيضا؟ فكل هذه الأشياء تنصب في مكان واحد. فننتبه حتى الكلام اللي نسمعه من الآخرين ما يؤثر في نظرتنا لأنفسنا. الإنسان يخطئ والإنسان يقوم. ما أتأثر بنظرة الآخرين، والله هذه الحرمة دائما تخطئ، هذه الحرمة ما واثقة بنفسها، عادي خلهم يقولوا من اليوم إلى بكرة. المرأة هي الحكم على نفسها. طيب أنا أخطأت، أتعاطف مع نفسي، أخطأت بس بقوم، أخطأت بس تعلمت من خطائي. في إنسان ما يخطئ في هذا الوقت؟ الإنسان خطأ إلى أن تقوم الساعة.
0: صحيح.
1: فأحتوي نفسي وأحبها وأحاول أكتشف إيش الأشياء أو الأمور اللي تساعدني على اكتشاف هويتي. ممكن تكون هواية، البحث عن المعنى، أنا أسميه رحلة البحث عن المعنى. نحن لسنا وظائفنا، ولسنا لقبنا الاجتماعي، ولسنا بمظاهرنا اللي نظهرها للمجتمع.
0: أكيد. وهذا اللي كنت أريد يعني أسأله لك سيدة عايدة.
1: نعم.
0: في نساء حوالينا هي لا ترى نفسها خارج وظيفتها.
1: نعم.
0: هي وظيفتها هي.
1: نعم.
0: ما تسأليها هي وظيفتها فقط.
1: نعم.
0: أو مثلا لما تقولي لها نروح المكان الفلاني أسوي النشاط ما بيني وبين نفسي، أو مع صديقات تقول مثلا أنا ما أسوي شيء مع بدون أطفالي أو بدون زوجي.
1: بالضبط.
0: فندخل في هذه الإشكاليات، إن هي هويتها تحتصر فقط في كونها. نعم. مثلا أم، أو في كونها فقط وظيفتها.
1: هي حصرت نفسها في بوتقة ضيقة جدا، وعلى فكرة هذه البوتقة الضيقة راح تأثر عليها سلبا بعدين لما تتقاعد. وفي نساء كثير يعني من اللي من عميلاتي اللي كانوا يتواصلوا معي بعد التقاعد واجهوا مشاكل كثيرة مع أزواجهم، لأن ما كان لها حياة قبل التقاعد، كانت فقط الزوج والأولاد. فبعد التقاعد الزوج مسكين تبهدل، الحرمة هذه ما تطلع، ما عندها نشاط مع صديقاتها، ما عندها مناسبات اجتماعية. فطبعا هذا يشكل ضغط كبير على الزوج، ضغط كبير على الأولاد، لأنها بتكون مثل الحارس في البيت، من أكل، من شرب، من راح، من سوى، من ما سوى. فطبعا هي نفسيا راح تتعب. فمرحلة التقاعد أيضا ينبغي أن الإنسان يخطط لها، خاصة المرأة، وخاصة إذا كانت في وظيفتها معطاءة جدا، فراح يكون في فجوة كبيرة. فمثل ما نخطط لوظائفنا أيضا نخطط لتقاعدنا، نجد هويتنا الحقيقية. وممكن على فكرة يكون لنا أثر في المجتمع.
0: أكيد.
1: ما شرط يعني أنا أتقاعد وأجلس في البيت، ممكن أكون أعلم الأطفال قرآن مثلا، ممكن أفتح مرسم مثلا، ممكن أفتح، بالنسبة لي أنا ممكن أفتح يعني مكتب استشارات للنساء أساعدهم. أكيد. وهكذا يعني نقيس على هذا الأمور.
0: صحيح. نعم. يعني اللي يحصل أتوقع أنه المرأة تنصهر في هذا الدور.
1: نعم.
0: ويعني ما يكون عندها يمكن شجاعة، خلينا أقول أستاذ عايدة، أنها هي تواجه نفسها.
1: بالضبط.
0: أنها هي تجلس مع نفسها جلسة صريحة وتعرف نفسها، من
1: أتفق.
0: أنا بعيدا عن عملي، أو من أنا بعيدا عن كوني أم وزوجة.
1: اتفقت.
0: توقع الموضوع محتاج شجاعة شوي.
1: جدا محتاج شجاعة، لأنه معظمنا، أنا أتكلم معظمنا كبشر، ما نستطيع أن نواجه نقاطنا المظلمة. على فكرة يعني خبريني، أنا مرة كنت أقدم محاضرة في العمل عن علاقة الإنسان بذاته وكيف أن الإنسان فعلا يكتشف نفسه. فسبحان الله قلت عبارة للزملاء أنه ليش ما تعزم نفسك على كوفي؟ فواحد من الزملاء رد علي قال لي كيف أعزم نفسي بدون زوجتي؟ قلت له عزم نفسك، تعرف على نفسك، أعرف هويتك، أعرف قيمك، أعرف مسارك في الحياة، ما شرط هويتي فقط، مساري أنا، يعني لما أنا أكتشف هويتي أعرف مساري، أعرف أنا إلى أين متجه، إيش الأشياء اللي فعلا تساعدني وترفعني وتجعلني من أصحاب الأثر.
0: كلام جميل أستاذ عايدة. طيب إذا يعني في مرحلة ما مرت المرأة بهذه، جاتها هذه يعني لحظة إدراك، نعم، تساؤلات، كيف تبدأ بإعادة تعرف نفسها بشكل أكثر وعيا وصدقا؟ يعني هل نقدر نقول أنه تسوي النقطة اللي أنت ذكرتيها،
1: نعم،
0: تجلس مع نفسها،
1: نعم،
0: تحط ورقة وقلم،
1: نعم،
0: تكتب من أنت،
1: بالضبط،
0: تجي لأجوبة،
1: بالضبط. وإذا مثلا للمرأة تواجه صعوبة في هذا الموضوع ممكن تستعين، ممكن تستعين بشخص يساعدها، شخص تثق فيه، أو ممكن تستعين بكوتش، أو ممكن تستعين بأخصائي نفسي. الخيارات كثيرة ومتاحة، والآن ما شاء الله يعني اليوتيوب والذكاء الاصطناعي يعني يوفر كثير من المعلومات وكثير من الأشياء. ولكن أنا أتكلم عن البعد الإنساني في هذا الموضوع، ممكن تستعين بشخص تثق فيه، بشخص أو كوتش مثلا أو من هذا القبيل، إنه يساعدها ويأخذ بيدها. أحيانا الإنسان على فكرة يحتاج من يأخذ بيده ويحتاج من يساعده في هذا الطريق. يعني أنا مثلا في لحظة ما من مسار حياتي استعنت حقيقة، يعني وما شرط على فكرة أن الإنسان ينتظر المصاعب أو ينتظر المعاناة لكي يكتشف نفسه، يستطيع أنه يكتشف نفسه بدري، يستطيع أنه يعني يبدأ في هذا المسار بدري، خاصة المرأة لأنها مسكينة يعني مطالبة بأدوار كثيرة ومسؤوليات كثيرة وتحتاج أنها تلتفت لنفسها.
0: كلام جميل أستاذ عايدة، واستمتعنا معك في هذا الحوار، نورتينا. ويمكن لأنه يعني بما أنه إحنا نحتفي بيوم المرأة العمانية، كلمة لكل امرأة عمانية تسمعنا في هذه اللحظات.
1: المرأة العمانية إنسانة عظيمة، المرأة العمانية إنسانة صبورة، المرأة العمانية إنسانة مكافحة، وأنا بصراحة يعني أعتبرها أيقونة مميزة في المجتمع العماني. هي من أخرجت الأجيال، هي من أخرجت الأطباء والمهندسين والمعلمين، هي من وقفت بجانب زوجها وساندته سواء ماديا سواء نفسيا. فالمرأة العظيمة شيء عظيم، ونحن نتكلم الآن عن أمهاتنا وجداتنا وخالاتنا وكل أحد في السلطنة. أنت نساء رائعات، نساء عظيمات، وجزاكن الله خير، واستمرن في العطاء، ولكن هذه المرة التفتن لنفسكن شوي.
0: شكرا لك أستاذ عايدة، فخورين فيك وفخورين أكيد بكل امرأة عمانية تعمل لوطنها ولبلدها ولنفسها أيضا.
1: بارك
0: شكرا
1: الله
0: لك أستاذ عايدة الرحبية، أخصائية سونار نساء وولادة في مستشفى جامعة السلطان قابوس، خريجة المعهد الأمريكي للكوتشنج في دبي، ومدربة حياة. يومك سعيد.
1: بارك الله. شكرا.
0: شكرا.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصتنا المرئية على إكس، قدروا الحين تتابعونا بالصوت والصورة في هذه الحلقة المخصصة للاحتفاء بيوم المرأة العمانية. وشعار هذا العام يحمل الكثير من المعاني أكيد، والمرأة العمانية دائما وأبدا قادرة أنها تحمل هذه المعاني وتترجمها في مختلف مجالات الحياة والعمل. في هذه المساحة بتشاركني الحوار ضيفتي هنا في الاستوديو غالية الخالدية، متخصصة في الحوار والعلاقات الزوجية ومؤسسة مختبر المعرفة. صباح الخير أستاذة غالية.
2: صباح النور والسرور أختي جمانة، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة في هذا الصباح الجميل.
1: يا مرحبا وسهلا فيش أستاذة غالية، نورتينا. وجانب مهم أيضا نتحدث فيه عندما نتحدث عن المرأة، اللي هي المرأة في أدوارها المختلفة، وأيضا بعدها نجي إلى أيضا جزئية مهمة اللي هي المرأة في إطار الزواج والمرأة كونها أم في البداية. وبما أنه اليوم يعني نحتفي ونتحدث عن المرأة العمانية أستاذة غالية، عندما ننظر اليوم للمرأة كزوجة وأم وموظفة وصاحبة طموح، كيف تغيرت أدوارها مقارنة بالسابق؟ أكيد يعني خلال السنوات الماضية لما نشوف جداتنا أمهاتنا، واليوم إحنا كيف تغيرت يعني أدوار المرأة خلال هذه المسيرة؟
2: أقدر أقول لك أختي جمانة أن المرأة العمانية في كل أدوارها في الزمان الماضي والحاضر هي معطاءة، لكن نقدر نقول اليوم أن بسبب الفرص المتاحة والاختيارات اللي موجودة اليوم كلها أدت على أن المرأة زادت أدوارها، وهذه الأدوار بطبيعتها لما تزيد عند المرأة تزيد مسؤولياتها. فظروف التحديات اللي تواجهها المرأة العمانية اليوم في بيئة مختلفة تماما، وأيضا الأشياء اللي لابد إنها تحاول تتجاوز من خلال هذه التحديات أيضا مختلفة.
1: أكيد أكيد أستاذة غالية، هل من وجهة نظرك كثرة الأدوار هذه اللي تقوم بها المرأة اليوم أعطتها مساحة أكبر لتحقيق ذاتها، أو أن أضافت عليها ضغوط وتوقعات أكبر من اللي حوالينها ومن المجتمع؟
2: أنا دائما أقول أن المرأة لما تجد ذاتها أو تجد تحقق ذاتها ونفسها، في هناك اتساع أفقي واتساع رأسي. فلما أتكلم عن الاتساع أفقي، يعني المرأة تبحث عن أدوار جديدة حتى تجد نفسها. ولكن الشيء اللي ممكن نذكره هنا أن المرأة بأدوارها الحالية ممكن أنها تجد اتساعها وتجد نفسها، فما يحتاج دائما خاصة في هذا الزمن اللي فيه مقارنات وفيه فرص كثيرة، هل أنا لابد أني أستغل كل فرصة حولي؟ هل لابد أني أخوض كل دور أراه أمامي أو أراه في الأشخاص اللي حولي؟ لا، المرأة قوية بالأدوار اللي تملكها اليوم، وممكن أنها تجد ذاتها وتحقق ذاتها باتساعها واستثمارها في الأدوار اللي عندها هي اليوم.
1: أكيد جميل أستاذة غالية. في الزواج تحديدا، إذا جينا نتكلم أو ننقل الكلام لمؤسسة الزواج، كيف بالإمكان المرأة اليوم تحافظ على هويتها واهتمامها وطموحاتها أيضا بدون ما تشعر أنها مقصرة في الجانب الأسري؟
2: لما تقولي إنها ما تحس مقصرة، أتوقع أن كثير من النساء اليوم يسمعوني وأنا من ضمنهم، شعور التقصير هذا لن يختفي من المرأة، لأن دائما هي أنا أعتبرها مثل النهر المعطاء، ولكن رغم عطائها تحس دائما في شيء زيادة أقدر أعطي، فهذا الشعور سيلازمها. فدام هذا الشعور راح يكون طبيعي، لابد أن تجد مساحات تتجدد فيها نفسها بعيدا عن الألقاب والمسؤوليات والأدوار. هي كإنسانة ماذا يبعث فيني الفضول؟ ما الشيء الذي يبعث فيني الشغف؟ ليش؟ لأن هذه البوابات عندما تجدها المرأة وتتعمد، ليش أقول ليش تتعمد؟ لأن مع المسؤوليات والأدوار المرأة تنسى نفسها من وهي تعطي في أدوارها الأخرى، فلابد أن تتعمد مساحات قصيرة لتعطي نفسها لتعيد وتجدد حيويتها، فلما ترجع إن شاء الله لأدوارها وبيتها ترجع وهي بحيوية ونشاط.
1: مثلاً يعني نعطي مثال كيف بالإمكان أن هي خلينا نقول تعمل إعادة شحن لنفسها.
2: حلو. اليوم أيضاً هنالك أطر في المجتمع موجودة نرى فيها أمثلة كيف المرأة تعيد نشاطها وتجددها، فلا بد أن لا تقع المرأة في فخ أني أقلد فلانة لأن هي تسوي كذا تحبه أنا أسوي. لا، أنت أوجدي شيء حقيقي يبعث فيه الشغف. وعلى فكرة ترى أشياء بسيطة، طلع على البحر، طلع مع الصديقات، قراءة كتاب، استماع إلى بودكاست، هذه أشياء ما مرتبطة تماما بأدوار أخرى، مرتبطة فيني أنا بأنها تستعيد تغذية روحي، عقلي، نفسي. فمثل هذه الأشياء البسيطة، وكل امرأة إلها بوابتها الخاصة فلا بد أن تجدها.
1: أكيد. طيب اليوم لما نتكلم يعني عن الزواج تحديدا ومن واقع عملك أكيد مع الأزواج من خلال الاستشارات اللي تقدميها، كيف تحافظ المرأة على يعني نفسها أو تبتعد عن التوقعات غير الواقعية اللي تحملها عندما تدخل الزواج أو في داخل الزواج نفسه؟ أكيد يعني في توقعات غير واقعية ممكن تمر فيها أو متوقع منها، فإيش هي أكثر هذه التوقعات غير الواقعية اللي مرت عليش وكيف بالإمكان أن هي تتجاوزها؟
2: دام دخلنا الحين في العلاقة الزوجية، فأنت دخلتي أصلا في بؤرة الألم الذي يواجه الأزواج، وهي موضوع التوقعات، وخاصة التوقعات الغير معلنة. والتوقعات الغير معلنة يعني في طرف يتوقع شيء من الطرف الآخر، خاصة مثلا الزوجة تتوقع شيء أو الطرف الآخر يتوقع شيء. وأكثر تحدي ممكن يواجهه أنا أشوفه في جلسات الكوتشنج اللي أقدمها، أقدر أسميه التوقعات الموروثة، يعني ما يتوقع من المرأة اليوم في العلاقة الزوجية في بيت الأسرية يشبه التوقعات التي كانت يتوقع منها المرأة في قبل 30-40 سنة. وهذا الشيء اليوم مختلف تماما، مثل ما ذكرنا في البداية، بسبب الفرص والأدوار الجديدة التي تعيشها المرأة في هذا الزمان. والشيء اللي يحل هذا الأمر هو بناء الحوار الزوجي، ليش لبناء توقعات واقعية، ولا أعرف أنا ويش توقعي من الطرف الآخر، وأبني تضحيات صحية، أنا سميها تضحيات صحية جميلة، يعني أتقرب فيها من الطرف الآخر. فهي هذه التوقعات الموروثة التي لابد أن يتحدث فيها الطرفان حتى يبنوا توقعات واقعية تناسب ظروفهم وحياتهم.
1: جميل. أستاذة غالية، كيف اليوم بالإمكان التفريق ما بين التضحية الطبيعية داخل الزواج والتنازلات المستمرة اللي تقدمها المرأة؟
2: أقدر أقول إنها إذا صار بناء حوار بناء وواعي داخل العلاقة راح نسميها تضحيات صحية. ليش تضحيات صحية؟ لأن إذا لم يكن هنالك حوار ولم تكن هناك توقعات معلنة وصريحة بين الطرفين، كل واحد منهم راح يعمل تضحيات عشوائية وقد لا تناسب الطرف الآخر، وهنا يبدأ سوء الفهم. فعشان كذا أني أذكر توقعي وأرى شريك حياتي أو العكس يحاول التقرب من هذا التوقع، فهذه تضحية صحية لطيفة مبنية على الحب والمودة والرحمة. ولكن أن يتحول التوقع إلى أمر وفرض قسري، فهنا تكون الحياة الزوجية لا يوجد بها مساحة أمان كافية. أنا أفعل الشيء لأنني مأمورة فيه أو أنا مجبورة فيه. وعلى فكرة أختي جمانة، ترى ما كل التوقعات لما نذكرها ممكن الطرف الآخر لابد أن يفعلها. عشان كذا الحوار الواعي، أنا أشارك تعبيري عن مشاعري، عن توقعك، يمكن أنا ما يناسبني بسبب 1-2-3، هنا نحن نزيد مساحة التفاهم بين الطرفين. أوكي، أنا فهمت ليش هو ما يقدر يسوي لي هذا الشيء أو هي ما تقدر تسوي هذا الشيء، لكن مجرد رفض أو أمر هنا تخف مساحة الأمان في العلاقة الزوجية، وهذا ما لا نريده.
1: أكيد. وهذا هو يعني النقطة القادمة اللي أريد أسألك فيها، اللي هو كيف بالإمكان للزوجين إعادة بناء الحوار لما تتحول العلاقة لمسؤوليات يومية، بيت، أطفال، عمل، التزامات، وكيف من البداية من الأساس كيف يأسسوا أو يبنوا نفسهم على موضوع أنه يكون في حوار، لأن الحوار يتطلب درجة عالية من الصراحة.
2: حقيقي. مثل ما ذكرنا التحديات اليوم أصلا اللي يواجهها الزوجين كثرة المسؤوليات، والمسؤوليات جاية من وين؟ من كثرة الأدوار. اليوم كل حد يريد يعني يكون موظف، رائد عمل، يعني يجرب أشياء كثيرة، ناجح، يحقق ذاته، يحضر أماكن كثيرة. فكل هذه الأدوار تأتي معها مسؤوليات، ويأتي معها قلة الوقت للزوجين أنهم يقضوا مع بعضهم البعض. فأنا أقول بناء الحوار من البداية كعادة مستمرة، وهذه يمكن من أكثر العادات المثمرة على المدى البعيد بين الزوجين. غيرهم بيقولوا ترى الحوار موجود في العلاقة الزوجية العفوي، نحن ما نقول شيء، لكن مع كثرة المسؤوليات قد تغيب أيضا حتى هذه الحوارات العميقة يعني الكلام يختلف عن الحوار.
1: صحيح.
2: الحوار العميق اللي نتشارك فيه كيف جودة علاقتنا صارت، وش ممكن نطور، وش ممكن نكون أحسن. هذه الأسئلة الخفيفة البسيطة أنها تتكرر بشكل دوري، ولما أقول دوري ترى ما يومي، مرة في الأسبوع، مرتين في الشهر، بشكل مستمر، فهذه عادة جدا جدا لابد أن نبنيها في مثل هذه الظروف اللي نواجهها في هذا الزمان.
1: أكيد. طيب لو مثلا مرت عليك مثلا شخصين بس في غياب للحوار في علاقتهم الزوجية، إيش بتنصحيهم؟
2: دائما أقول ما دام الزواج قائم بفضل الله تعالى، اسألوا سؤال كيف نعيد الطرق إلينا، وكيف نعيد الطرق إلينا دائما في بوابات، وهذه البوابات أولها أن نتشارك الشعور، نتشارك الحوار، نتشارك الحديث. ففي هي عادة، نفس اللي يريد يسوي رياضة يقول أنا كم سنوات ما سويت رياضة، أقدر أبدأ أسوي رياضة الحين؟ محال حد يقول له لا. فإذا في زوجين ولو مر عليهم زواجهم سنوات، إذا سألوا هل نقدر نبني عادة الحوار الآن، أقولهم قد يكون صعوبة إدخال هذه العادة ليست بسهولة شخصين الحين متزوجين، لكن ما في شيء مستحيل. فإذا أنتم مؤمنين بهذه العادة لابد أن تبذلوا وتستمروا فيها.
1: جميل أستاذ غالي. هل الأمومة اليوم، ننتقل إلى أيضا حوار أو محور آخر ما يقل أهمية عن موضوع الحوار بين الأزواج اللي هو الأمومة، هل الأمومة تجعل المرأة تنسى نفسها كإنسانة وزوجة وصاحبة اهتمامات مستقلة، وكيف بالإمكان أنها تحقق توازن صحي؟
2: يعني المرأة بشكل عام عندما تكون عندها أدوار كثيرة فهي تعطي في كل هذه الأدوار، وأقول ليش بقى أنها تنسى، بس من السهولة أنها تنسى نفسها كل ما زادت أدوارها ومسؤولياتها. عشان كذا نفس لما تكلمنا في العلاقة الزوجية، الحوار لابد أن يكون متعمد بسبب كثرة المسؤوليات، أيضا المرأة لابد أنها تتعمد حتى لا تنسى نفسها مع وهي تغرق في هذه الأدوار. ولما نتكلم عن موضوع التوازن، بدون مثالية ما في شيء اسمه توازن، في شيء اسمه أولويات. يعني إذا أنا عندي كثير من الأدوار، بس لازم تكون عندي مهارة ما هو الدور الأولوي في هذه المرحلة. امرأة الحين ولدت وأول سنة عندها طفلها، غير عن امرأة عندها طفل بسبع سنوات. عطاء الأمومة في السنة الأولى يختلف عن ست سنوات. المرأة اللي موظفة الحين أول وظيفة، غير عن المرأة القيادية اللي في منصب عالي، مسؤولياتها وعطائها. فهي فقط كم أعطي من النسبة لهذا الدور في هذه المرحلة، وهذا يحتاج أني أنا دائما أعيد ضبط أولوياتي في كل مرحلة. لأن إذا أبحث عن التوازن فأنا أبحث عن الكمال، أني أعطي 100% كل شيء في كل يوم، وهذا يستنزف طاقة المرأة، فلابد أن يعني نهدي على أنفسنا كنساء.
1: أكيد أستاذة غالية، ويعني الحياة دائما تمر بمراحل مختلفة عموما، يعني مرة بتعطي 40% لعائلتها، في جوانب أخرى بتعطي 20-30، والتقسيمة تتغير كل ما تمر الأيام حسب الظروف وعلى حسب المعطيات. طيب في بعض النساء أستاذة غالية يشعرون بالذنب إذا مثلا قضت وقت لنفسها، أو إذا راحت استمتعت، أو إذا سوت شيء لنفسها، من وين يجي هذا الشعور، وكيف بالإمكانها تغير هذه النظرة بينها وبين نفسها؟
2: يعني نحن اليوم أنا ما أريد أمدح المرأة كثير، بس هذا الشعور نتشاركه، وأن نحن معطاء، يعني عندنا رغبة في العطاء، خاصة بأمومتنا، في زواجنا، في بيتنا، لما يكون عندنا عمل أو رائدات أعمال. فشعور التقصير موجود دائما. أنا اليوم موجودة هنا وحاسب شعور تقصير لأن بنتي في البيت، فطبيعي الشعور متكرر، مهما خاصة المرأة اللي تحاول تبحث عن طموحها وتحقيق ذاتها وتحاول تجرب.
1: توقع هذا لأنها هي تريد كل شيء يكون يعني مثالي، أو كل شيء قدر الإمكان يكون 100%.
2: أيوة، لما تسأليني من وين نابع هذا الشعور، لأن المرأة تريد تعطي 100% في كل دور، فلما تحس أنها هذا الدور ما أعطت فيه كثير فتحس نفسها بتقصير. وهذا التقصير لابد أن بس فقط المرأة تحاول دائما تطور من نفسها في كيفية، مش إدارة الوقت. نحن اليوم ما في إدارة الوقت، نحن في إدارة الأولويات، في هندسة الوقت، أني أنا أدير أولويات هذا اليوم. إذا أسرتي تحتاجني اليوم، أنا أترك كل أعمالي أذهب للأسرة. إذا أنا اليوم أريد ألف كتاب، أحاول قدر المستطاع يا عائلتي ساعدوني بالوقت عشان أنا أريد أحقق طموح عندي. فالأولويات تختلف.

0: طموح واختلاف رغبة النجاح عني لا يعني أن في خلل في الموضوع، يعني أن يعني زوجتي وجدت طريق لها تعيد وتتجدد في حيويتها، فإني أساندها، فأنا أساند الأسرة كاملة. أنا لما أعيد أعرف أن أن أن زوجتي عندها هذا الشغف وأتقبلها، على فكرة مجرد أنا عرفت الحين النساء لما جلست معاهم أجدهم يبحثوا عن التقبل فقط، المرأة تستطيع أن تنطلق وتنجح وتبحث وكذا، فأن شريك الحياة يتقبلها كما هي، هذه يمكن أجمل وأغلى هدية ممكن تحصلها منه.
1: أكيد أستاذة غالية، بعد سنوات من الزواج وتغير المسؤوليات، كيف بالإمكان لزوجين أنهم يحافظوا على العلاقة نفسها وليس فقط إدارة الأسرة؟
0: ذكرنا في البداية أن عادة الحوار، لكن إذا نتكلم عن سنوات أنا أقول أول ما يتحول دور الزوج والزوجة إلى الأمومة والأبوة، هنا أول مكان لابد أنهم يتعمدوا العودة إلى دور الزوج والزوجة وعطائه. لأن دائما أذكر أن الأمومة والأبوة هي أدوار تلقائية تحدث، لكن دور أن نغذي علاقتنا الزوجية فهو دور تعمدي يحتاج منا بذل مجهود وتذكير ومحاولات،
1: عمل مستمر.
0: فحتى لا نكون فقط ناجحين في تربية أبنائنا ونكبر هذه الأسرة على نجاح، لابد أن نعلم أننا نحن الزوجين بعد سنين رح نكون مع بعضنا البعض، فماذا بنينا بيننا؟ يعني هنالك كثير مثل ما قلنا بوابات التجدد بين العلاقة الزوجية بعيدا عن دور الأم والأب.
1: أكيد يمكن أساسها يرجع لنقطة الحوار بصراحة.
0: هو البؤرة.
1: جميل. طيب إيش اللي تحتاج اليوم المرأة العمانية أن تسمع أكثر؟ كوني أقوى، أو ليس مطلوب منك القيام بكل شيء وحدك؟
0: كوني أقوى، أو إن ما يحتاج تسوي كل شيء بنفسك. أتوقع أن هنا تحتاج تسمع الاثنين مع بعض. ترى أحياناً عادي نقول المرأة كوني قوية وقولي لا، أو كوني قوية وخففي أعمالش، أو كوني قوية واطلبي مساعدة من الآخرين. لا يحتاج تسوي كل شيء وحدش، لأن أحياناً مثل ما نرجع نذكر المثالية، أنا أريد أسوي كل شيء لأني أنا أعرف أسوي، أنا أعرف أطبخ، أنا أعرف أربي أطفالي، فتسوي كل هذه الأشياء بنفسها، فحين من القوة أنا أتخلى. ترى فالمرأة العمانية تحتاج اليوم أن تكون فخورة بنفسها وين ما كانت، وتحاول أنها تركز أيضا في دورها كإنسانة، تبحث عن فضولها وشغفها وحبها، وتتخفف قليلا من هذه الأدوار بطلب المساعدة من الآخرين.
1: بعيدا عن الألقاب والأدوار، إيش الشيء اللي تتمني أن تمنحه كل امرأة عمانية لنفسها بدون شعور بالذنب؟
0: أول شيء أنها تعرف أن الشعور ما راح يختفي، وخاصة إذا سوت شيء لنفسها. إذا طلعت شوي على البحر وحدها تقرأ كتاب وأطفالها هناك ممكن تلعب معاهم، أو تطلع مع صديقاتها وفي البيت مثلا ينتظرها زوجها وأولادها، دائما بتحس يمكن يحتاجوني. فاللي أريد أقولها الشعور سيلازمك، رغم ذلك تعمدي أن تجدي أوقات لنفسك، لأن هذه الأوقات هي اللي تغذي فيش الحيوية والشغف والتجدد لباقي أدوارش. وهذه من الأمور الغير عاجلة، ونحن كنساء إذا شيء ما عاجل أحيانا عادي نخليه لبعدين. فأقول دورش كإنسانة لنفسش هذا شيء غير عاجل، لكنه مهم جدا على المدى البعيد، فركزي فيه.
1: كلام جميل، استمتعت بالحوار معاش أستاذة غالية، ونختم الحوار بكلمة لكل امرأة عمانية تسمعنا في هذه اللحظة.
0: كلمة لنفسي ولكل امرأة عمانية تسمعني اليوم، أقول كوني فخورة بنفسك أيا كان دورك اللي تملكي اليوم، سواء كنت ابنة، طالبة، أم، زوجة، رائدة عمل، طموحة، أنت اليوم كافية لتحققي كل ما ترغبين فيه من نمو وتطور واستثمار بأدوارك. فما يحتاج نثبت أنفسنا بالمزيد، ولكن نحن كافيات بما نحن عليه اليوم. وكل عام والمرأة العمانية فخورة ترى أثر عطائها في نفسها وأسرتها ومجتمعها.
1: وأنت في نجاح وتألق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك للأستاذة غالية الخالدية، متخصصة في الحوار والعلاقات الزوجية ومؤسسة مختبر المعرفة. يومك سعيد أستاذة غالية.
0: شكرا جزيلا. يومك أسعد. شكرا جزيلا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في برنامج صباح الشبيبة. نصبح بالخير على كل اللي يستمع لنا في هذه اللحظات عبر تردداتنا وين ما كانت توصلكم في ربوع بلدنا العزيزة، وأيضا اللي يتابعنا عبر منصتنا المرئية بالصوت والصورة، واللي صبح علينا على رقم الواتساب 9479999. شكرا لكل اللي تواصل معنا. عندنا بعض الرسائل. فايز، أعطي نفسك الشجاعة لتستند على نفسك لتقف دون أن تشعر بالوحدة أو الحاجة لشخص ما. صباح الهمم العالية لأصحاب القلوب الصافية والأرواح الطاهرة الرائعون المبدعون المتميزون. شكرا فايز، طاقم صباح الشبيبة فايز من ولاية صور. شكرا على يعني دائما ترفع معنوياتنا فايز. صباح النور والسرور. صباح الخير من أولي سعيد الهشامي. صباح الخير يا وطني العزيز الشامخ، شموخ جبل سمحان والجبل الأخضر، صباح القرية والمدينة، صباح الحارة والشوارع وكل شيء في بلادي، وصباح الخير جمالة وزملائك. شكرا لك سعيد، صباح النور والسرور. وهذا الصباح أكيد لعمان، ونحن نحتفي أيضا اليوم بيوم المرأة العمانية اللي يصادف يوم 17 أكتوبر، هي عمان شعار هذا العام. صباح الخير لسامي العبدة، للمرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وزوجتي لها تأثير كبير في شخصيتي وحياتي من بعد رب العالمين، والوالدة رحم الله باني عمان هو من خصص يوم للمرأة العمانية. شكرا لك يا سامي. تواصلك وأيضا على رسائل المستمعين على رقم الواتساب. راح أستعرض في هذه المساحة مستمعين الأحبة كلمة بمناسبة يوم المرأة العمانية اللي هي في العام اللي طاف، اللي وجهتها السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها بمناسبة يوم المرأة العمانية. ونصت الكلمة على ما يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمهات والأخوات العزيزات، الأخوة الكرام، الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثبتت المرأة العمانية عبر تاريخها أنها معين الحكمة ومنبع العطاء، فهي الأم المربية التي تغرس القيم في القلوب، والجدة الحكيمة التي تحفظ الإرث وتنقله نقيا للأحفاد، والابنة البارة التي تمضي بثقة في دروب العلم والريادة. ومن هذه البيوت خرجت أجيال رفعت راية عمان خفاقة في ميادين التميز والإبداع. وإنه ليسرنا في هذا اليوم المبارك الذي يوافق 17 من أكتوبر يوم المرأة العمانية أن نبعث بأسماء التهاني وأصدق الأماني لكل امرأة عمانية ولكل مقيمة في خدمة هذا الوطن العزيز. إنه يوم الاعتزاز بنساء عمان جميعا، يوم نقدر فيه ما تنسجه المرأة بحكمة والصبر وتزينه بالولاء والإخلاص، فغدت ركيزة أساسية للنهضة وحارسة للقيم وصانعة للأجيال. ونحن في سلطنة عمان إذ نحتفي اليوم بالمرأة العمانية، فإننا نكرمها تكريما يليق بمقامها ويعكس ما حققته من إنجازات مشرقة في التربية والتعليم، في الإدارة والقيادة، في الاقتصاد والإبداع، وفي خدمة المجتمع وبناء الوطن. وما هذا التكريم الذي نالت نخبة من المجيدات إلا رمز صادق يشمل جميع نساء عمان في كل موقع ومجال، تقديرا لعطائهن المتواصل وإجلالا لعزيمتهن التي لا تعرف التوقف. أبناء الوطن العزيز، إننا ندرك جميعا ما تواجهه المرأة والأسرة والنشأ من تحديات في هذا العصر المتسارع، حيث تتبدل المعارف وتتنوع التقنيات وتتشابك القضايا. ومع هذه التحديات فإننا في سلطنة عمان بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نولي الأمر عناية كبرى، ونؤمن بأن المرأة العمانية قادرة على تجاوز الصعاب متسلحة بقيمها وثوابتها، مدعومة بقيادتها ومجتمعها، وشريكة صادقة للرجل الذي يقف سندا لها في رسالتها. فحين يعين الرجل المرأة فإنه يعين وطنا بأسره ويصون مجتمعا بأكمله. أبنائي وبناتي الأوفياء، إن تربيتكم على الدين والقيم وحمايتكم من مخاطر العصر ورعايتكم بالعلم والمعرفة أمانة عظيمة لا تحتمل التفريط، فكونوا قدوات صالحة وأسوة حسنة، وكونوا سفراء لعمان في العلم والعمل،
ولتعلموا أن للحق وجها واحدا لا يلتبس، وأن للأمانة دربا مستقيما لا يضل. الأخوة والأخوات الكرام، ستظل المرأة العمانية بعون الله شعلة مضيئة في حاضر الوطن وركنا راسخا في مستقبله، تسير بخطى واثقة نحو أفق أرحب، محافظة على أصالتها، منفتحة على المعطيات العالم، وفية لعمان وقائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نسأل الله أن يحفظ عمان آمنة مزدهرة، وأن يديم على نسائها ورجالها المجد والعز والفخر، وكل عام وأنتم جميعا في خير ورفعة. هذه كانت الكلمة اللي وجهتها السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حافظها الله ورعاها بمناسبة يوم المرأة العمانية يوم 17 أكتوبر في العام الفائت.

يوم 17 من أكتوبر مستمعينا الأحبة، يوم المرأة العمانية، هو هدية معنوية قيمة من لدن القيادة الحكيمة، وتكريما لكل مواطنة ساهمت في مسيرة التنمية الاجتماعية الوطنية وخرجت أجيال من الفتيات والشباب الأكفاء الذين يعملون جنبا إلى جنب لخدمة ورفعة وطنهم الغالي والسير به إلى طريق المستقبل المشرق. وأكيد كل عام والمرأة العمانية تضيء هذا الوطن بنور الحياة والأمل والعطاء.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصاتنا المرئية، وإحنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الشبيبة في هذه الحلقة اللي خصصناها للاحتفاء بيوم المرأة العمانية، ويأتي هذا اليوم في كل عام للاحتفاء بالمرأة العمانية وتعزيز لثقافة التقدير والاعتراف بالدور المحوري اللي تطلع فيها المرأة في استقرار المجتمع وتماسكه، وإبراز لقصص نجاحها اللي تبدأ من أسرتها وتمتد لميادين العمل والإبداع والإنتاج والمشاركة المجتمعية. ويمثل هذا الاحتفاء مناسبة للتركيز على ما حققته المرأة العمانية من إنجازات في مختلف المجالات، وما تواصل تقديمه من إسهامات تدعم مسيرة التنمية الوطنية. ويحمل الاحتفاء يوم 17 أكتوبر وهذا العام بشعار هي عمان الاحتفاء بهذا اليوم، له رسالة ملهمة للأجيال القادمة من النساء والفتيات اللي تؤكد على أن المرأة العمانية كانت وما زالت شريك فاعل في التنمية وقدوة في المثابرة والعطاء وقادرة على مواصلة الإنجاز والمشاركة في مختلف القطاعات. ويعكس ذلك حضورها المتنامي في مسيرة الوطن ويعزز موقعها دعامة أساسية في مسيرة النهضة المتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبناء مستقبل يقوم على تكامل الجهود الوطنية والاستفادة من قدرات جميع أفراد المجتمع. وتظل المرأة العمانية بما تحمله من قيم العطاء والمسؤولية وما تملكه من كفاءات وطموحات عنصر أساسي في مسيرة البناء والتطوير وشريك في صون مكتسبات الوطن واستدامة موارده ومواصلة مسيرة الإنجاز في مختلف الميادين لتجسد حضورها في هوية الوطن ومسيرته ومستقبله.

إذن يوم السبت المقبل بمشيئة الله يوم 17 أكتوبر مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمت من إنجازات وإسهامات في بناء الوطن وما تحظى به من اهتمام ورعاية في ظل النهضة المتجددة وما حققت من حضور فاعل في مختلف مجالات التنمية والعمل الوطني كونها شريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار. احتفاء هذا العام تحت الشعار هي عمان بكل تجلياتها تأكيدا على دورها في مسيرة التنمية الوطنية. كل عام ونساء عمان بخير وفي تألق وفي ازدهار ونجاح. أكيد يعني المرأة العمانية قادرة بتحقيق هذه الأدوار وهذا اليوم هو احتفاء بهذه الإنجازات وبمسيرتها وين ما كانت وإيش ما كانت تسوي. كانت أم، كانت زوجة، كانت مربية أسرة في ميادين العمل المختلفة في مختلف المناصب ومختلف المجالات ومختلف القطاعات في وطننا العزيزة، لها تحية إجلال وتقدير منا في يومها يوم 17 أكتوبر. بما أنه يعني إحنا اليوم آخر يوم عمل رسمي فبالتالي هو اليوم يعتبر بالنسبة لنا يوم الاحتفاء الأساسي بالمرأة العمانية. على كل حال مستمعينا الأحبة وصلنا معاكم لختام حلقتنا في هذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة. نلتقي فيكم إن شاء الله يوم الأحد ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ودروب آمنة سالمة لكل اللي يستمع لنا في هذه اللحظة وهو في طرقات بلدنا العزيزة. هذه صباحات الشبيبة من هنا من استوديوهاتنا في مسقط في تقديم وإعداد الحلقة جمانة الزعابي، في الإخراج زميلي عهد الزجالي. نشوفكم الأحد.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. شبيبة وخليك.

أضحك في داخلي نار لكني يخفت المواجع. شلي جرالك شلي ذي صار لابد لك نفسك

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك حياتك حياتك شبيبة شبيبة وخليك شبابي.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه يتفضل فيمنح بقصر البركة العامر أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية، فقد منح أيده الله سام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد، ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسقط. كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير القرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المندري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. سلطنة عمان ومملكة ليسوتو توقعان بنيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. ملتقى قيرون حيريتي لحصاد البن العربي بولاية صلالة يستعرض جهود تطوير زراعة البن بجبال ظفار والتوجه نحو بناء علامة تجارية عمانية تبرز جودة البن المحلي وتعزز حضوره في الأسواق. وسلطنة عمان تشارك في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بمملكة البحرين لبحث تطوير آليات مكافحة هذه الجريمة وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. الجمعية التاريخية العمانية تستعرض خلال لقائها السنوي جهودها في إبراز التاريخ العماني وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، وتؤكد على أهمية دور الشباب في مواصلة مسيرتها وتوسيع أثرها الثقافي والمعرفي. إذن مستمعينا الأكارم، هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد الفاصل إن شاء الله هناك عدد من الموضوعات، ابقوا معنا في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب الباطنة وشمال أيضا الباطنة، في ظفار 98.5. فاصل وراجعين.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي في منصة الإكس ومنصة كذلك اليوتيوب، فمرحب بالجميع من الآن إلى الساعة 4 العصر. احنا أيضا نواصل هذا المشوار ما بعد الدوام مع بداية العطلة الأسبوعية ونهاية هذا الأسبوع. نأمل كذا ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح، ونكون كذا رفقة طيبة معكم من خلال هذه المتابعة الحثيثة لحظة بلحظة وموضوعية، نناقش فيها عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي. ترددات الشبيبة نعم تصل إلى مسقط وجنوب وشمال الباطنة عبر هذا الترددات 97.5 ظفار 98.5، ونأمل إن شاء الله في قادم الوقت أن تلبي الترددات جميع محافظات سلطنة عمان. ولكن أيضا هناك باب للتواصل بشكل مباشر 24-99-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر، تعليق، استفسار، سؤال، مداخلة، رقم متاح لكم، أو حتى من خلال الواتساب 94-777-975. فمرحب بمن يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ومرحب أيضا بمستمعينا الأكارم عبر ترددات الشبيبة. مستمعينا الأكارم، خصصنا هذا اللقاء وهذا أو هذه المساحة على هذه الطاولة أن نتحدث اليوم ونقرأ عندما نستحضر ونستذكر 17 من أكتوبر من كل عام. لا نحتفي فقط بالمرأة، أيضا نحتفي بكثير من الأبعاد. هنا أيضا نسرد حكاية، حكاية وطن كتبت بأيدي صبورة وعقول واعية. يأتي يوم المرأة العمانية هذا العام تحت شعار هي عمان، شعار لا يحتاج إلى شرح طويل، فهي فعلا الأم التي ربت، المعلمة التي أنارت الطريق، الطبيبة والمهندسة والإعلامية والقائدة التي حملت الوطن في تفاصيل عملها اليومي وفي مشوار أيضا عطائها. حلقتنا اليوم لا نحتفي فقط بهذه الكلمات، ولكن بل الصغاء لتجارب حقيقية على أرض الواقع. خمس ضيفات، خمسة ميادين، خمس قطاعات، خمس مجالات مختلفة، من ظهر السفن في عرض البحر إلى غرف الأخبار إلى الملاعب الرياضية الخاصة بالنساء إلى منظومة تنقذ الأرواح بالتبرع بالأعضاء، وصولا إلى الفضاء الرقمي الذي يعيد تشكيل معنى المواطنة الثقافي. سؤالنا الذي سيرافقنا طوال هذا الحلقة أو هذا اللقاء، كيف انتقلت المرأة العمانية من إثبات الحضور إلى صناعة الأثر؟ أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو، وبعد ذلك أيضا تنضم ضيفات أخرات. أرحب بالمهندسة مير النساء البلوشي، وهي مهندسة بحرية، مساء الله بالخير والنور مهندسة مير النساء. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يسلمكم، كل عام بخير.
2: وانت بخير،
1: يعطيك العافية، موفقين إن شاء الله. كما أرحب أيضا بضيفتي هنا في الاستوديو الفاضلة بدرية بنت محمد النعبي، مهندسة تقنية معلومات بالمركز العماني لزراعة الأعضاء. يا هلا وسهلا فيك أستاذة بدرية.
3: مرحبا فيك، شكرا على الاستضافة عبر إذاعة الشبيبة.
1: كل عام بخير
3: وانت بصحة.
1: عسى إن شاء الله دائما أيامكم أفراح ونجاح وتميز وعطاء.
2: آمين،
1: الله يسعدكم يا رب العالمين. خليني أستاذة مير النساء في البداية تحدث اليوم عن المرأة في القطاع البحري. قطاع واسع، قطاع كبير، ميدان واسع أيضا، عمل متعب، عمل شاق، الأمر مختلف. ضيفتنا يعني اخترتي هذا المجال حين تختار المرأة ميدان غير تقليدي، غير معتاد أن تكون هنا المرأة في هذا المجال، فهي لا تدخل في المجال فحسب، بل تعيد رسم صورة مختلفة عن المرأة في أذهان المجتمع وفي أذهان المستمعين. كيف بدأت رحلتك مع البحر؟ إيش اللي خلاك تفكري إن هذا المجال ربما هي مهنة قادمة لك؟ من كان أول من صدق هذه الفكرة؟
2: بدايتي كانت مع هالمجال مش بس لما أنا دخلت الكلية وبديت طبعا أدرس الدراسات الهندسة، الهندسة البحرية تخصصت فيها. أنا من سكان مطرح مسكن قريب الكرنش، فمن أنا وصغيرة أنا أشوف السفن دائما تروح وتجي، وسبحان الله دائما في بالي سؤال واحد، الناس اللي يشتغلوا فيها في هالسفن هل يرجعوا للبيت يوميا مثل الدوامات العادية أم يناموا هناك، وكيف يبحروا وكم مدة الإبحار؟ فأسئلة كثيرة مثل هذه كانت دائما تجي في بالي. بس سبحان الله نحن من كبرنا وحسينا أن المجال خلاص يعني مختلف جدا، خلاص يعني نفس الشيء أنا حطيت لي مسار ثاني مهني ثاني أنه ممكن أروح فيه وأكمل في المسار المهني. بس لما طبعا خلصت ثانوية عامة شفت أن من ضمن التخصصات اللي كانت موجودة في قبول واحد اللي هي هندسة بحرية، في كان ضابط سطح، بس كون إن أنا إنسانة أحب الهندسة فعلى طول اخترته المجال بدون تفكير ثاني. حسيت إن هذا الشيء أنا أريد أستكشفه، كان فيني فضول من أنا وصغيرة، فلما حصلت الفرصة ليش لا؟ يعني حتى ما فكرت في المستقبل، العواقب كيف تكون، كيف بيكون الشغل معي في الدو في السفينة، هل ببحر في السفن وكم المدة، ما فكرت فيها. دخلت المجال درست الحمد لله ودربت في السفن. فلما بديت أتدرب أول رحلة كانت بالنسبة لي قاسية جداً. أقدر أقول لكم إن أول مرة أنا أبتعد عن البيت، أنام في مكان بعيد، أنام في سفينة تكون في وسط البحر، هي مبحرة،
1: مغامرة
2: مغامرة مثل ما قلت، هي طالعة من قطر ورايحة وين؟ رايحة صوب أمريكا. فأطول رحلة بحرية سويتها في أول رحلة بحرية اللي أنا طلعت فيها.
1: نعم.
2: فبالنسبة لي هالرحلة كانت كثير متعبة، يوميا كنت أفكر ليش دخلت هالمجال، أتراجع. وبعدين كنت أفكر فيها مرة ثانية، لا دام أني أنا دخلت أنا بكمل، وأكيد ما بس الهندسة البحرية أو المجال البحري.
4: نعم.
2: أكيد في مجالات البحرية مثلا لأول مرة دخلت الطب أكيد حسيت أنه صعب، بس بعد ما هي رسمت الخطة بدوا يدخلوا البنات الثانيات عالميا ما بس العمانيات في المجال الطبي.
4: نعم.
2: وفي مجالات الهندسية الثانية، فسبحان الله مع الأيام خلاص أنا تعودت على حياة البحر ولا حبيتها يعني. فعرفت إن بداية خوف التغيير هو اللي كان مخليني إن أتردد في المجال، لكن بعد ما رحت وخط المغامرة ولا حسيت إن أنا فيني شجاعة وممكن أكمل، فالحمد لله كملت المجال البحري وتدربت، وبعد التدريب بديت أشتغل على متن السفن البواخر الكبيرة. فأبحرت أنا في على متن البواخر النفط والغاز المسال والمواد الكيميائية، فغيرت يعني من كذا شركة لشركة أسيا طبعا اللي موجودة فيها حاليا.
4: نعم.
2: فأبحرت حتى على السفن الموجودة عندهم، سفن مختلفة.
1: جميل جميل، أنا أستمع وأتابع يعني الفكرة الأولى كيف ولدت وانتقالك والمراحل اللي مريتي فيها وكيف حققتي هذا الحلم أو هذه الفكرة. ربما البيئة أثرت اللي حولك وموقع معيشتك كان أيوة. له تأثير بشكل مباشر.
2: أيوة، أنا أبوي الله يرحمه هو بعد اشتغل يعني. كان في المجال البحري بس كان يشتغل على السفن الخشبية اللي كانت للتجارة في عمان اللي كانت تطلع من صور للهند ولأفريقيا، فكان يشتغل عليهم. فأوردي أنا عندي حتى أولاد عمامي يشتغلوا.
1: جميل.
2: فيعني كان عندي خلفية في المجال وبس كان عندي فضول أني أخوض المغامرة، والحمد لله خضتها، رحت في التخصص اللي حبيته واشتغلت فيه ورحت وشفت دول، شفت محيطات، عبرت قارات. فمن أحلى أيام يعني من أحلى أيام في حياتي كانت.
1: جميل.
2: اللي حققت هذا الحلم.
1: إحنا نستمع إلى هذا القصة ونستذكر أنك أنت انتقلتي من ظهر السفينة إلى قيادة المشاريع.
2: أيوه.
1: الإدارة الفنية في البر.
2: صحيح.
1: إيش اللي حملتي معك من البحر وإيش اللي اضطريتي تتعلميه من جديد وتنمي مهاراتك فيه؟
2: طبعا كأني أشتغل في البحر كمهندسة.
4: نعم.
2: مختلف جدا على أني أنا أشتغل في المكتب كالحين مثل ما أقول مشرفة ضمان الجودة.
1: نعم.
2: طبعا قبل ما أكون مشرفة ضمان جودة اشتغلت في قسم المشاريع واشتغلت في قسم الإدارة الفنية للسفن. فاللي حملت معي أول خبرتي اللي هي للسفن، كون أني أنا مهندسة فأشياء الفنية كلها المحركات والأمور هذه كنت أعرف عنها. فلما انتقلت هنا فمن هالناحية كان واجد سهل علي إني أتأقلم معه، بس الأشياء اللي كانت صعبة اللي هي مثل ما نحن نقول عندنا regulations عالمية من المنظمة البحرية العالمية، فمثل هذه الأمور اللي كنا نحن نجي ونشتغل عليها من قسم التدقيق على قسم على اللي هو تفتيش السفن والأشياء اللي لازم تكون تخلي السفينة قادرة إنها تأخذ الحمولة من ميناء لميناء ثاني. مثل هذا الأشياء أنا خضيت الخبرة هذه من الناس اللي كانوا موجودين معي في المكتب.
1: نعم.
2: وطبعا دورات تدريبية للشركة طرشتنا ليها عشان نتعلمها.
1: جميل. طيب هل خلال وجودك في وعملك في البحر هل هناك مبادرات معينة أو أفكار معينة أو قرار ربما كان له دور وأحدث فرق في بيئة العمل البحري من خلال وجودك مع زملائك وزميلاتك؟ إيش اللي ربما استطعتي أنك تتركي من أثر في هذا الجانب؟
2: تركت من الأثر في هذا الجانب أني كون أني أنا أول مهندسة بحرية طلعت على متن السفن عمانية من دولة خليجية، وأنا اشتغلت على سفن ناقلات القطرية، واشتغلت على مع شركة شل العالمية لإدارة السفن.
1: نعم.
2: فنقلت لهم صورة المرأة العربية العمانية وهي كيف تكون بثقافتها بتراثها في البحر في عرض البحر. طبعا نحن شوية مجتمعنا مختلف.
1: صحيح.
2: نحن مجتمع شوية مغلق، فكيف قدرت أنا
1: أكسر هذا الحاجز
2: هذا بس طبعا مع قيمي العمانية الله والعربية.
1: الله الله.
2: فعطيتهم فكرة مختلفة جدا عن المرأة الأجنبية اللي موجودة في السفينة، وطبعا عرفوا عن الثقافة العمانية والعربية، وكان كثير يسألوني عنها، عندهم فضول يعني كيف نحن يعني كيف قررت هالقرار. حتى بالنسبة لهم كان شيء صادم، لأن أبدا كانوا ما يتوقعوا يعني يشوفوا واحدة عربية في السفينة. وتعاملوا كيف يتعاملوا مع تعلموا كيف نتعامل مع المرأة في السفينة، لأن بداياتها كان إن الفكرة إن جاية امرأة تشتغل في السفينة، فصعب وخاصة في مجال الهندسة البحرية كيف بنعطيها الشغل، أشغال معظمها معدات ثقيلة تحتاج لجهد وكذا. بس أنا لما رحت هناك كسرت هالقاعدة وخبرتهم لا، يعني نحن الحين في التطور، من تطور لتطور، المعدات والأشياء ما صارت بدائية مثل ما كانت قبل، فالمعدات اللي موجودة معنا أشياء تساعدنا إن نحن نتم نكمل الشغل اللي معطينا إياه والعمل اللي معطينا إياه.
1: نعم.
2: على أكمل وجه مثل الشاب اللي موجود في السفينة.
1: نعم.
2: فبعد ما بديت أثبت نفسي تقريبا كل رحلة لما كنت أروح أول شهر لازم أثبت وجودي وأثبت جميل. نفسي إن أنا كامرأة كيف أشتغل، وما صادفت أي بنت ثانية معي في السفينة لما كنت أنا موجودة، فالحمد لله تخطيت على هالشيء. فالحين البنات اللي بعد يتموا يروحوا يسمعوا هالكلام، يعني يقولوا لا يعني نحن أول ما كنا نجي نسمع عنك، يتكلموا عنك الضباط اللي موجودين هناك بالسينير رانكس برتب عالية، إنه يتكلموا عنك إنه كيف كنت أنت تشتغلي وكذا، وكيف كان هم عندهم فكرة إنه لا الإمرأة ما تقدر تشتغل على هالأشغال، وكيف هم تأقلموا مع الوضع الجديد. فالمتدربات الجدد كان يروحوا بالنسبة لهم كان أسهل إنه يكسبوا ثقة الناس الموجودين في السفن.
1: في بالي أيضا يعني فكرة أخرى، ما شاء الله عليك ما فقط أنك أنت في هذا القطاع، أيضا كان لك عضوية ووجود في الجمعية البحرية العمانية ورابطة النساء رابطة المرأة العربية في القطاع البحري. الأمر يمنحك زاويتين، زاوية قد تكون مهنية وزاوية اجتماعية. إيش اليوم اللي تحتاج المرأة في اعتقادك لتنتقل من فكرة إثبات وجودها إلى أن تصبح فعلا لها دور ولها أثر في مقاعد القيادة وفي صناعة القرار؟
2: والله شوف بالنسبة لي أنا مثل ما خبرتك إن أي وظيفة جديدة تكون على البنات إن الأولى اللي بتدخل هي بتغير الخطأ للي يجيوا بعدها من أي امرأة. فمثل ما اللي دخلت أول شيء الطب ولا هندسة بشكل عام أو أي مجال ثاني بالنسبة لها أكيد كان صعب، فكان يحتاج لها الإثبات الوجود. لكن بعد إثبات الوجود طبعا
1: ماذا ستقدم؟ هذا السؤال أكيد.
2: أيوة ستقدم المزيد من القرارات، القرارات للشركة لأشياء اللي تواكب العصر، مثل الحين السفن الجديدة اللي تكون صديقة للبيئة.
1: نعم.
2: نقلل فيها انبعاثات الكربونات فيها. فعندنا قرارات نسويها مصيرية لما تكون لما ندخل في هالاجتماعات اللي تخص رابطة المرأة العمانية والجمعية البحرية، أو حتى الاجتماعات اللي هو من المنظمة البحرية العالمية. فطبعا نحن ما نحضرها، يحضروها ناس ثانيين، بس نحن نعطي الانبوتس من عندنا إن إيش الأشياء اللي تكون مفيدة عشان نحقق النظريات العالمية اللي موجودة اللي هي 2040 لسلطنة عمان و2050 لدول العالم لصفر انبعاثات كربونية. فمثل هذا، هذا واحد من الأمثلة اللي عطيتك إياها. فمثل هذه الأشياء تبرز هنا دور المرأة القيادي بعد ما أثبتت وجودها، إن هي قادرة حتى تأخذ قرارات أو تسوي اقتراحات أو ابتكارات مثل هذه.
1: جميل. أساس أن أقل من 5 دقائق أنت عندك ارتباط وربما أيضا يعني تغادرين الاستوديو، لكن خلينا استفيد من هذا الوقت المتبقي عندما تحدث عن يوم المرأة العمانية، عن عن عن هذه المساحة التي تستحضر فيها المرأة مكانتها، قوتها، ثقافتها، قدرتها، عطائها، إنجازها، ورحلتك يعني تقول إن الطريق قد يبدأ من مكان لا يتوقعه الآخرون. أيوه. إيش رسالتك للفتاة اللي تمتلك الطموح والرغبة لكنها لا تزال تبحث عن المساحة التي تثبت فيها قدرتها ومهارتها كذلك؟
2: بالنسبة لي أنا ما أحس لازم المجال يكون مجال مختلف أول مرة حد يسمع عنه، أو أنه لازم تكون أول امرأة في هذاك المجال عشان أن تسوي شيء مختلف. حتى في المجال اللي هي دخلت فيه، سواء كانت معلمة، طبيبة، مدرسة، أي شيء، ممكن تسوي الأثر، ممكن تسوي التغيير بابتكاراتها، بقراراتها. مثلاً عندنا الطبيبات اللي يدخلوا نسأل عن عالمة حصلت على علاج معين، فنفس هذه الأمور. فالإبداع يكون في أي مجال، وما لازم تكون يكون مجال مختلف عشان نحن نبرز فيه. بس دام إن الحمد لله أن نحن من سلطنة عمان والجهود الجبارة موجودة دائماً لإبراز دور المرأة القيادي إلى جانب الرجل في بناء هذا الوطن، فالمساحات موجودة والفرص دائماً موجودة. فأشجعهن يعني يبتكرن حتى في المجال اللي هن موجودات فيه
1: بإذن الله. لكن ما بتعتي عن القطاع البحري، ما زلت إلى الآن متواصلة
2: معه؟ أنا لحد الحين متواصلة في المجال البحري كمشرفة ضمان جودة للسفن. فمتواصلة معهم يعني، إذا غيرت مستقبلاً ما أعرف، بس حالياً أنا خبرتي اللي هي تقريباً أكثر من 14 سنة في نفس المجال.
1: جميل.
2: طبعاً انتقلت من السفن للمكتب لأقسام مختلفة، فشفت جهات مختلفة من نفس المجال. فهو المجال ما يختصر بس على البحر والسفن، في أشياء ثانية بعد.
1: من كان العون لك في هذه المرحلة؟
2: أنا أول عون حالي كان أبوي الله يرحمه، هو الوحيد اللي يعني اللي كان واقف معي إني أنا أدخل هالمجال وأكمل فيه، لأني أنا بغيت إني أروح فيه. فشجعني، حتى كنت أتذكر في السفينة ما عن تلفون العادي، فكنا نتصل عن طريق القمر الصناعي. فلما كنت أكلم أسبوعيا كذا، مرات أكون محبطة، فكان يشجعني دائما يقول لا أنت قادرة، دائما إيش دخلتي في هالمجال أنت قادرة، اسعي وإن شاء الله أنت قادرة في هالمجال، والحمد لله.
1: يعني ليس بالضرورة كما يظن فيها المجتمع أن في بعض المجالات أو الأعمال ربما تتخلى المرأة عن كثير من الجوانب أو كثير من الأشياء. أعتقد هي الفكرة كانت بالنسبة لك بسيطة جدا، وجودك سواء كان في البر ولا في البحر، ستحافظي على هذه القيم، على هذه الهوية، على هذه الثقافة. فبالتالي هذه الفكرة قد تكون خاطئة بالنسبة لكثير من الناس عندما يفكروا أنك أنت راح تقضين وقت طويل في عرض البحر. يعني أو ربما يتنازل فيها شخص عن كثير من الأمور، لكن أعتقد لا، الأمر مختلف تماما.
2: أيوة، الأمر مختلف تماما، إن أنت تروح المجال هذا تكمل في رتب معينة، بعدها تجي في المكان اللي تعمل فيه، شركة يعني اللي رجعت لها وبديت أشتغل معهم في المكتب. فالمجالات واسعة، يعني حتى الواحد لما ما بغي يكمل عادي، ما مشكلة ينتقل من مجال لمجال. فهي الشهادة ما بس عشان تشتغل في السفينة، في مجالات معينة. فأنا عندي زملائي بنات درسوا معي ما كملوا البحر بعد التدريب، بس الحمد لله اشتغلوا في مجالات ثانية.
1: ليش ما كملوا البحر؟
2: عندهم ظروفهم الخاصة، أو إن مثلا حسوا إن المجال ما مناسب حالهم إنه يكملوا بعد ما راحوا وشافوا. فبعد فترة التدريب في كثير من البنات ما كملن في هذا المجال، لكن في عندنا بنات الحمد لله مكملات في المجال بعد.
1: يعطيك العافية، شكرا لك، بارك الله فيك، الله يوفقك يا رب. كلمة أخيها أخيرة تشاركي فيها المرأة في يومها.
2: والله أول شيء أشكركم على حسن استضافتكم لي.
1: الله يسلمك.
2: اسمحوا لي أنا ما عندي وقت واجد كنت عشان أطول معاكم.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: والله الكلمة اللي وجهها للمرأة العمانية أن إبرزي أنتي وقيمكي وتراثكي وتمسكي فيهم وحلقي، فالسماء واسعة.
1: الله الله يوفقك يا رب.
2: آمين.
1: ومن نجاح إلى آخر يا رب.
2: آمين.
1: من حسن إلى أحسن.
2: آمين.
1: عسى الله يقويك. تحياتي لك ولأسرتك ولمجتمع المجتمع اللي فعلا آمن بهذه القدرة فيك وكان محفز وداعم لكل خطوة من خطواتك.
2: الحمد لله.
1: موفق للخير. شكرا.
2: أحسن. شكرا.
1: إذن كانت معنا المهندسة مير النساء البلوشي، وهي مهندسة بحرية شاركتنا بتجربتها في القطاع البحري في يوم المرأة العمانية اللي صادف 17 أكتوبر من كل عام. فاصل قصير وبعدها نعود مرة أخرى إلى الفاضلة والمهندسة بدرية بنت محمد النائبي وهي مهندسة تقنية معلومات بالمركز المركز العماني لزراعة الأعضاء. بعد هذا الفاصل راجعين لكم.

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: وحياكم الله من جديد، نرحب بكم مستمعينا الأكارم، ونرحب بكل اللي انضم معنا الآن في متابعة البعد الخامس ما بعد الظهيرة ما بعد الدوام. هو هذا المشوار المسائي اللي نقترب فيها من موضوعات تمس أيضا حياتنا وترتبط أيضا بالأحداث المحلية، الفعاليات، أنشطة، مشاركات. نقترب اليوم من موضوع جدا مهم، احتفائنا بيوم المرأة العمانية اللي صادف 17 من أكتوبر من كل عام. قبل قليل كنا نتحدث مع مهندسة بحرية ميرا نساء البلوشي، وتحدثت أيضا عن هذه التجربة وكيف فعلا انتقلت من مرحلة إلى أخرى لتضع هذا التأثير وليس فقط لتسجيل الحضور. دعونا الآن أيضا أرحب من جديد بالمهندسة بدرية بنت محمد الناعبي، وهي مهندسة تقنية معلومات بالمركز العماني لزراعة الأعضاء. يا أهلا وسهلا فيك المهندسة بدرية، حيا إن شاء الله.
2: مرحبا فيك، أهلا وسهلا.
1: وأرحب أيضا بضيفتنا هنا في الاستوديو الفاضلة سعادة الإسماعيلي، هي خبيرة الرياضة النسائية. حيا إن شاء الله أستاذة سعادة، يا أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم ويحفظكم. شوية الفكرة عندما ترتبط بالهندسة ثم نحن نتحدث عن التبرع بالأعضاء، يصبح الأمر غريب بعض الشيء، إن كيف هنا ممكن الواحد يعني الوحدة أنها تجمع بين هذا المجال، بين مجال الهندسة والتبرع بالأعضاء. أريد أفهم أكثر، كيف بدأت فكرة الرحلة أنك أنت تصبح الآن عضوة في هذا الرابطة أو في هذا المركز، وعملك أو تخصصك كان في مجال الهندسة؟ إيش اللي يضيف اليوم، خلينا نقول الفكر الهندسي، إلى عمل يجمع بين العلم، يجمع بين التنظيم والبعد الإنساني والبعد الأخلاقي كذلك؟
2: بالضبط، منظومة زراعة الأعضاء تدمج بين العمل الطبي والإدارة.
1: نعم
2: أيوة. أنا مهندسة تقنية معلومات، ولكن كنت منتسبة لهم تطوعا لمدة عام، لأن مؤمنة بالقضية في زراعة الأعضاء. كنت موظفة في وزارة الصحة، فانتقلت إلى موظفة بالمركز متخصصة في التطبيق،
1: نعم،
2: متابعة الأنظمة، أنظمة الشفاء والقطاع الصحي. أيضا ضاف لي العمل الإعلامي والتوعوي، يعني ما دائما العمل يكون على القطاع الطبي الفني فقط، في جانب آخر هو الجانب الإداري.
1: جميل. نعم. جميل. وكم صار لك الآن في هذا المجال اللي هم تبرع بالأعضاء تحديدا؟
2: 3 سنوات كموظفة. حلو. وسنة كمتطوعة.
1: جميل.
2: أيوة، لأنه مؤمنة بالقضية من قبل يعني.
1: جميل.
2: وكنت أيضا لما تكلمت عن البعد الإنساني، كنت تعرف تذكر أثر العطاء.
1: نعم.
2: اللي تمنحها، كنت أيضا في مجلس إدارة فريق العمارات الخيري.
1: ما شاء الله.
2: أيوة.
1: جميل. طيب أرجع لك مرة أخرى الأستاذة سعادة، بصفتك أول مديرة دائرة نسائية رياضية، كيف كان المشهد حين بدأت في هذا المجال؟ إحنا أعتدنا الرياضة الآن ترتبط معظم الأحيان بشغف الشباب والرجال الذكور، أنهم لا، إحنا عندنا اهتمام رياضي، لكن ما الذي كان يعنيه أن تكون هناك دائرة نسائية أصلا في ذلك الوقت عندما نتحدث؟ كيف هي كانت فكرة؟
3: لما نرجع لرياضة المرأة، يمكن أنا بدأتها من أيام المدرسة.
1: نعم.
3: فشغفي كان يعني يفوق تخصص اللي درست فيه، فلما أتيحت لي الفرصة أني أنا

0: أكون أشتغل في الهيئة العامة للشباب الرياضية والثقافية.
1: نعم.
0: ما قلت لا، توظفت أخصائي فني لأني أنا خريجة معهد العالي للفنون المسرحية، الإخراج المسرحي.
1: إن شاء الله عليك.
0: فيعني لكن الشغف الأول كان الرياضة.
1: نعم.
0: فبديت من الصفر. كان بعد ما اشتغلنا يعني قسم، بدأ بقسم أنشطة، الأنشطة النسوية تعنى بالرياضة والثقافة والفني والاجتماعي، ولكن بعد 3 سنوات صار الاختصاص في مجال الرياضة، فبدأنا من الصفر 93 إلى 96، وبدأنا ندخل الأندية الرياضية نقيس النبض في المجتمع، هل مرغوب هذا الشيء إنه ممارسة المرأة للرياضة على الأقل لقضاء وقت الفراغ في البداية يعني. بعد ذلك دخلنا المدارس، بدينا ننتقي، بدينا نعمل بطولات، كان العدد جدا قليل، وتقربنا من ولي الأمر إنه ممارسة الرياضة مش مضيعة للوقت، بالعكس يعني يخليه هو أنشط، وبعد ممارسة الرياضة هو جزء من الدراسة يعني. فبعد ذلك كان العدد جدا بسيط، بدأ من 200 فتاة تمارس الرياضة على مستوى المدارس. بعد ذلك بدأت الأعداد تتزايد، وفي 97 بدينا لا احنا لازم نعمل نقلة.
1: نعم.
0: هذه النقلة اصبحت يعني احنا لازم نركز على المنتخبات النسائية انذاك، ولله الحمد بدأنا بمنتخب كرة السلة للفتيات، وبعدها في 2004 بدينا منتخب ألعاب القوة للفتيات، وهلما المنتخبات النسائية الموجودة، وبدينا انه احنا ايضا انه احنا نعد ونأهل الكوادر البشرية اللي ممكن نرتقي فيها في رياضة المرأة في التدريب والتحكيم والامور الإدارية.
1: جميل. طيب استاذة بدرية، ايش اليوم اللي لا يراه الناس في هندسة هذه المنظومة؟ هنا اقصد الانظمة، قوائم الانتظار، التنسيق بين المستشفيات في هذا المجال.
2: منظومة زراعة الأعضاء هي منظومة متكاملة. نحن يمكن من جانب التوعوي أكثر.
1: نعم.
2: والإعلامي، وفي جوانب أخرى، الجوانب الأخلاقية، دائما ننظر أنه في أبعاد تشريعية وفي أبعاد طبية وفي أبعاد اجتماعية.
1: نعم.
2: أيوة. حرصنا على نشر التوعية ليست لنقل المعرفة فقط، إنما نخلق أثر يكون هذا الأثر له نتيجة من إنقاذ، نفس ما تكلمنا، ما ننقذ فقط شخص واحد، إن ممكن ننقذ أب ومن خلالها ننقذ أسرة من أن تصبح أسرة يتيمة. أيضا في التبرع بالأعضاء من جانب الاجتماعي توجد لجنة أخلاقية حتى الجانب إنه في إنه المرأة لو حبت تتبرع لزوجها لازم تدخل اللجنة على أساس إنه ما يكون هناك في ضغط اجتماعي لها، إنه هل أيوة. أنت هل في ضغط إنه أنت ما تحبيني، أو مثلا ممكن يسبب انفصال بسبب هذا إنه أنت تبرعتي أو لا.
1: نعم.
2: أيوة، هذه اللجنة الأخلاقية تحد من الضغط النفسي، لأن الضغط النفسي أيضا يعتبر سمة من سمات الإتجار بالبشر. من نعم.
1: يعني أثناء إدارتك لكل لهذا العملية أو الفريق اللي معك، أكيد موزعين الأدوار في لجان كل لجنة. لكن المنظومة ما سهلة وبسيطة إلى أن شخص يتخذ القرار بالموافقة ليتبرع بأعضائه، أكيد هناك أيضا منظومة مثل ما تفضلت، وهذه المنظومة
2: متكاملة.
1: هل هي معقدة وصعبة حتى يمكن الاستفادة من المتبرع؟ يعني القرار يأخذ وقت طويل في أن يتم استفادة من المتبرع؟
2: هو القانون العماني، يعني مسندين إلى القانون العماني لتنظيم زراعة الأعضاء، وأيضا في يعني الجانب الشرعي، الجانب الشرعي من جائز للتبرع بالأعضاء.
1: نعم.
2: وأيضا في دعم حكومي مساند للمرسوم السلطاني للمتبرع بالأعضاء، تفاصيله يمكن بتجي لاحقة.
1: نعم.
2: هذه الأشياء المتكاملة. التحدي يكون هنا في عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء، تجاوز 32,000
1: ما شاء الله عمانيين.
2: نعم عمانيين ومقيمين. المعرفة موجودة، بس تصير الصعوبة في أثناء الوفاة.
1: نعم
2: تحدي
1: وين تكمن الصعوبة هنا؟
2: في القرار، في قرار أنه الأسرة ممكن توافق على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
1: ولكن في حال أنه هو ما مسجل في النظام أو في التطبيق، فهنا حتى لو كان الأسرة موافقة يمكن أن تؤثر الأسرة بدون
2: نعم.
1: وصية.
2: نحن أيضا نحترم هذا الجانب الأخلاقي. حتى لو الشخص متبرع ومسجل وصيته، نحن هنا في عمان لو مسجل وصيته أنه متبرع بالأعضاء، أيضا نسأل الأسرة مرة أخرى حفاظا على عدم التوتر وكذا،
1: واحترامهم.
2: نعم
1: جميل جميل. طيب أنتقل من جانب التبرع بالأعضاء إلى الأستاذ أيضا سعادة، والله يديمها دائما سعادة علينا وعليكم يا رب العالمين، وتظل دائما في كل عام نحتفي بالمرأة وهي في قمة سعادتها إن شاء الله. إيش أصعب قرار ربما اتخذتي في تلك المرحلة، وإيش اللي خلاك تتمسكين بهذا القرار؟ يعني ربما وجودك اليوم في هذا المجال الرياضي أكيد كان البداية صعبة وليست بالسهلة كما يعتقدها.
2: أكيد خاصة إحنا في مجتمع محافظ وله عاداته وتقاليده، ودائما أنا أقول إن أردت أن تحترم لازم تحترم البيئة اللي أنت عايش فيها، ولازم تحترم المجتمع اللي أنت عايش فيه، يعني على استقدر إنك أنت تحقق أهدافك ومهامك اللي أنت يعني حاطها. فمثل ما قلت إنه ما سهل تغير الثقافة المجتمع كامل إنه إحنا رح نهتم بهذه الفئة، فئة النساء أو فئة الفتيات أولا إنه يدخلوا في المجال. إحنا كنا نلعب رياضة في المدرسة في أسوار المدرسة،
1: صحيح،
2: وإذا طلعنا أسوار المجمع سلطان قابوس الرياضي، ولكن إن أنت ننتقل مرحلة للاحترافية والتنافسية خارجيا هذه شوية كانت صعبة. لازم إحنا
1: وفيها تحدي
2: وفي فترات إنه ليش أنا يعني مثلاً
1: يراودك السؤال هذا
2: قبل. نعم يعني مع أني أنا أحب، يعني أنا كنت ممارسة للرياضة ولي استحقاقات في البطولات المدرسية في 87، ولكن إنه يعني التحديات كانت مو سهلة، يعني الناس فئات كثيرة ثقافات متنوعة، خاصة في ناس متقبلة وناس ما متقبلة، لكن انك انت تكون مصر وتحاول انه انت تبدأ من الصفر وتبدأ يعني خطوة خطوة، اعتقد هو احنا وصلنا نقدر يعني الكل شاف انه مشاركتنا في الدورة الآسيوية اللي كانت في اليابان كان في عناصر نسائية، صح انهم ما وصلوا الاستحقاقات في منصات التتويج، لكن هذا هو انه احنا الحين 2026 بدينا، 2008 كانت اول مشاركه
1: نعم.
2: للاعبه او المراه الرياضيه في اولمبيات بيجين، وبعدها توالت اولمبيات لندن واولمبيات ريو. فكان هذه التحديات مو سهل، ما دام انا دائما انادي هذا الشيء انه انا بديت اني انا احترم المجتمع واتقرب منه واعرف ليش هو رافض. وكان تقريبا نقدر يعني لو الجواب كان واحد، ما بعد ما هي تخلص الثانوية إيش اللي ضمننا أن هي تكمل أو تحصل على منحة دراسية أو بعثة دراسية. فسعينا مع وزارة التعليم العالي أنذاك، مع وزارة الرياضة أنذاك، وزارة الثقافة والرياضة والشباب الآن، إنه إحنا نوجد مقاعد رياضية للمستحقات أسوة بالذكور اللي كان عندهم الكراسي الرياضية، وهذا خلى الأولياء الأمور إنه تترك المجال. وأيضا البيئة، أنت لو عملت بيئة خاصة للمرأة وقت التدريب واحتويتها، أعتقد ولي الأمر حس بالأمان بتواجد المرأة مع اللاعبات إنه هو راضي إنه هي تشارك. وكانوا دائما وإحنا كنا نتقرب منهم إنه كل شهر إحنا نجتمع مع اللاعبات، تعال شوف بنتك وين وصلت يعني.
1: ما شاء الله.
2: وكنا أيضا نتابع الدرجات المدرسية، إذا أخفقت اجلسي في البيت.
1: جميل. طيب جميل أستاذ سعاد، اسمح لي أنتقل إلى السؤال إلى المهندسة بدرية النعبي، وحديثنا اليوم المرأة العمانية أسهم حضورها في تطوير مجالات صحية نوعية. إيش اللي يميز تجربة المرأة في اعتقادك، خاصة في قطاع يرتبط مباشرة بحياة الناس؟
2: المرأة بشكل عام الحين نحن ما نتكلم عن ترك الأثر، أيضا صارت المرأة هنا شريكة. جميل. شريكة أصيلة في التنمية الوطنية وصاحبة قرار. أما المرأة في القطاع الصحي هنا يرسخ أثرها أنه كل إجراء يعتبر هو عطاء،
1: كل إجراء عطاء.
2: عطاء نعم، وكل قرار من امرأة عمانية في القطاع الصحي فيه إنقاذ لحياة، والأثر عظيم.
1: وأكيد لها مساهمة في تطوير هذا القطاع نفس الشيء
2: طبعاً.
1: والمشاركة في في في كل ما يتعلق بنمو هذا القطاع، ولقاءاتكم مع زميلاتكم من القطاعات الأخرى أو مجالات أخرى في القطاع الصحي يعني قائمة لقاءاتكم؟
2: نعم، نحن في زراعة الأعضاء متكاملة معنا من وزارة الثقافة، من وزارة شؤون الأوقاف.
1: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2: أيوة، من الجانب الفتاوى، شرح للفتاوى الشرعية بخصوص زراعة الأعضاء والجوانب الأخرى النفسية، القطاع النفسي.
1: جميل. جميل.
2: طيب نعم، متكامل.
1: المهندسة بدرية قبل الهوى كانت تسولفني على أساس أن أسجل في التطبيق.
2: أيوة.
1: ولي مباشرة نعمل، بمعنى أن يعني وصيتك وإحنا نصورك والشاهدين. مجرد هي ما تقولي هذه الكلمة أنها تصورني وأنا وكاني أعلن فعلا الوفاة، وهذه لحظة سبحان الله نستشعر فيها أنه بيجي هذا اليوم، هذه حقيقة لابد منها.
2: لأن ترك الأثر ما يكون بكلمة ممكن تأثر للمجتمع اللي حوالينك، تنشر انتسابك أو كتابة وصيتك ممكن تعمل أثر، تقنع الآخرين بالتبرع.
0: في مداخلة يعني سبحان الله، أنا كنت أقرأ عن عن التبرع وكان يدور في ذهني يعني كيف أقنع نفسي أنا أني أنا يعني أتبرع بها. الحين أنت أثرتي موضوع آخر هو صح، يعني أنا راح أتبرع ووقعت على التبرع هذا الشيء، ولكن في حالة وفاتي هل أولادي أو زوجي أو أهلي راح يوافقوا إنه أنا ما يعني هل راح يعني يحترموا قراري إنه أنا بس أنت قلتي في شيء آخر هناك، أنتوا لازم تحترموا
1: رغبة الأسرة
0: يعني. فهي هذه أعتقد يعني شيء اللي أثرتيه جدا مهم يعني
1: جداً.
2: أيوة، لكن في جانب أيضا يعني ممكن أنت تتحاوري معهم وتتكلمي معهم إنه احترموا قراري بعد الوفاة الدماغية. وأنا أوصيت بوصيتي، أثر التبرع بالأعضاء ينقذ 8 أشخاص. صح. ونحن تكلمنا ما ينقذ شخص واحد، ينقذ الأسرة كاملة.
1: جميل. طيب التبرع بالأعضاء، المهندسة وحديثنا حول منظومة تتجاوز موضوع الطب إلى الثقافة والقناعة المجتمعية، هنا مش فقط الموضوع ارتباط طبي بحت وإحنا محتاجين كيف هل تنجح ولا ما تنجح، إيش أكبر حاجز اليوم يقف أمام المجتمع، يقف اليوم أمام كثير من الناس انتشار هذه الثقافة معنا في البلد، كيف هي؟
2: ثقافة تعزيز التبرع بالأعضاء موجودة يعني مرسوخة في ديننا الإسلامي. يعني أنا بس بخبرك مشهد، كنا نلقي محاضرة بعد في كلية تقنية بظفار، بعد المحاضرة وقف على المنصة عميد الكلية فيقول تخيلي أثر الكلمة، يقول أشهدكم أيها الطلبة أنني تبرعت بالأعضاء. أنت مكانك قدوة وتطلع على المسرح الطلبة وتخبرهم بهذا الموقف تساعد كثير في نقل حقيقي لإيمانك بقضية التبرع بالأعضاء وأثره كبير.
1: الله الله، عسى إن شاء الله يعني نلقى وقت بعد البرنامج أن نسجل مباشرة في التطبيق. التطبيق هو تطبيق
2: شفاء.
1: شفاء
2: نعم.
1: في أي خانة بالضبط؟
2: خانة التبرع.
0: عشان كذا أنا
2: التبرع بالأعضاء ليصبح يعني استكمال إنها تكون وصية شرعية، إنها تكتب بيانات الشاهد الأول والشاهد الثاني.
1: لازم يكون في شهود أيضا.
2: في شهود نعم.
1: أنتوا كفاية شهود ولا مرأتين ولا
2: كل العالم شهود الحين عبر الإذاعة، كل العالم شهود
1: إن شاء الله بإذن الله، الله يقدرنا ويا رب إن شاء الله، والواحد على الأقل يؤجر في هذا، يترك على الأقل ما بعد وفاته أثر إن شاء الله لا ينقطع. مثل ما قلت ينقاد روح، هي ترتبط أيضا بأسرة أيضا، قد يكون رب البيت.
2: أنا أخبرك شيء، دائما الأم هي يعني شوية تحدي من الأم في الأسرة، تكون حنونة دائما. لما يكون عندها شخص مريض بفشل عضوي، فشل عضوي تقول واحد أو ولا اثنين، يعني إنه ما تعي إنه ممكن الشخصين يكونوا بخير. يعني ليش لما أخوه ما ترضى إن أخوه يتبرع بكليته أثناء الحياة لأخوه، خوفا على الشخص على صحة. أيوة، لكن لما تطمئن ويتحدث معها الطاقم الطبي إنه إن شاء الله الاثنين يكونوا كلهم صحة وعافية، وما تعرف أجر أنت لما يعني تتبرع بريال تعرف أثر التبرع كيف، تتبرع بعضو لأخوك وتنقذه. أيضا لما الأم تكون هي نفسها مريضة، يعني وين الأجر إنه أنا أمي أعطيها روحي، كيف إنه ما أعطيها جزء من الكبد أو كلية. أيوة، فما يحتاج إلى موضوع النظر الزراعة في الخارج. الأولى والبر والإحسان إنه يكون من الأبناء.
1: جميل.
2: نعم. ممكن يتحدثوا مع الطاقم الطبي يطمئنوا.
1: أتخيل نفسي الآن أرجع البيت وأقول لهم ترى أنا وصيت أتبرع بعض، بيقول ليش بتموت أنت؟ أكيد كلنا رايحين في النهاية نموت. صحيح. لكن واحد أيضا يعلن يشعر، مثل ما قلت على الأقل يشعر أهله. ما شرط أنه بدليل أني أنا شعر أني راح أموت أو أني أفارق، لكن إشعارك لهذا
2: ولك نية الأجر.
1: بالضبط.
0: هي أعتقد هي ثقافة
1: أكيد.
0: جديدة، موضوع جديد يبغاله. يعني أعتقد أنا واحدة من المجتمع، يعني مثل ما قلت أنت إن الأم وكذا، فأعتقد هي ثقافة جديدة لينا إحنا جميعا، ويحتاج فعلا شغل جبار لإقناع. مثل أكيد. ما قلتي أنت الحين طرحتي إنه شرع لا يمنع هذا.
1: صحيح.
0: وقانون لا يمنع هذا، ولا صحيح. يعتبر إنه تجار بالأعضاء، فشيء جميل. بس إنه هي ثقافة تتغير، الناس مثل ما قالتي إنه
2: هم عاطفيين
1: أكثر،
2: وهذا عاطفيين. يعني دائما يقولوا والله ما يهونوا.
0: أيوة صح،
2: بالعماني
0: يعني
2: ما يهون علي إنه يعني ناخذ أعضاء وهي متوفية وكذا، لكن صحيح. لما يعرفوا أثر هذا العطاء
1: للشخص
2: لما يكون
1: شخص آخر.
2: أيوة
1: صحيح. كيف الأثر هنا. أتقول لك أستاذة سعادة، الرياضة اليوم مثلا عندما انتقلت المرأة الرياضية من دورة أو من دور اللاعبة والمنافسة والممارسة إلى مواقع الإدارة والتخطيط، من فتح هذا الباب أمام المرأة أنها تنتقل فقط من حضورها الرياضي إلى أن تصبح فعلا صانعة قرار في هذا المجال؟ هل هل هل الباب من الأنظمة ساعد المرأة أنها تكون في هذا المجال، أم المجتمع اليوم لا تغير عن الأمس وأصبح يشجع المرأة أنها تدخل تخوض مجال جديد، أم إصرار النساء أنفسهن أن تبقى في هذا القطاع؟
0: إحنا دائما نقول يعني هي خطوات، فلما نجتمع باللاعبات كبداية أعمارهم 12-10 سنوات، فنقولهم أول شيء كنت أقولهم أنا اليوم موجودة، بكرة أنتوا موقعي. ما راح تظلوا طول حياتكم انتوا لاعبين، لكم عمر معين، لكم فتره معينه، فلازم. فكنا احنا نعلمهم التحكيم والاداره والانضباط وكل شيء، ونقول لهم ما شرط انت تكوني مثلا مدربه، في تكوني قائده، تكوني اداريه، تكوني محكمه. فالحين لو رجعنا عندنا كثير من اللاعبات اصبحنا محكمات دوليات.
1: صحيح.
0: واصبحنا مدربات، وأصبحنا إداريات وقيادات ورائدات في مجال الرياضة النسائية.
1: جميل.
0: سواء داخليا أو خليجيا أو آسيويا، يمثلون في عضوية لجان أو اتحادات آسيوية. يعني هذا يوصل صوت إنه إحنا عندنا كوادر بشرية
1: قادرة أن تصنع الفرق. وهذا
0: يقول تلقائي.
1: وهذا يقودني إن فعلا الرياضة اليوم مدرسة للشخصية. كيف؟ الرياضة اليوم ما فقط أنك تصنع هذه بطلة وهذه فائزة، بل يتجاوز الأمر إلى أن تصنع الثقة، الانضباط، القدرة على القيادة بشكل صحيح. إلى أي مدى فعلا أسهمت الرياضة في بناء الشخصية أو شخصية المرأة العمانية خارج الملعب؟
0: بقول لك، يوم الأيام كان عندنا لجنة للتوظيف، وأنا كنت عضوة في هذه اللجنة، وتفاجأت من ضمن اللاعبات إنه هي متقدمة لوظيفة أخصائية رياضية. فما مدى السعادة اللي إنه خلاص هذه جاهزة،
1: نعم،
0: بادية من الصفر معانا كلاعبة، وبعدين إدارية، وبعدين يعني كمساعد مدرب، وهي الحين جاية فاهمة إيش محتاجة. دائما اللاعب أو المدرب عندما ينتقل لمرحلة أخرى عارف مشاكلها وتحدياتها ونجاحها، إيش الأثر اللي راح يصنعها لهذا الشخص. اللي مثلا أنا دائما أقول اللي ما حصلت عليه، يعني طول الوقت أقول أنا راح أحط المرأة العمانية الرياضية على خارطة العالم. فسنحت لي الفرصة، وكنت لاعبة وأصبحت يعني إدارية، وبعد ذلك أصبحت في القيادة، ومن يعني أصبحت مؤسسة لرياضة المرأة. فلما أشوف البنات هذه محكمة، هذه إدارية، هذه مدربة، أقول هذا مكانكم، هذا مكانكم الصح. ما إنه ابتعدوا أنا خلاص ما لعبت، لا، لأن أنت أسست صح. حتى الحين إحنا لو تكلمنا ذكورية، أنا جدا يعني ممتنة أني أرى البطل الآسيوي بركات الحارثي إنه هو الآن مدرب للشباب. هذا
1: صحيح.
0: يعني جزء آخر يعني، فهذا شيء يعني إنه بدال أنا أجيب ناس من البداية مجرد يحبوا الرياضة وأسسهم من البداية يكونوا مدربين، لا، أنا عندي. لأن اللاعب أنت تعلمه التحكيم على أساس ما يعترض كل شيء، كل ثاني يعترض، يكون عارف التحكيم، عارف آداب التدريب
1: وانضباط
0: التدريب، وكل الأمور أنت تمشي عليها، حتى الأمور الدينية هذا اللاعب يأخذها من هذه الملاعب. فالمجموعة الكبيرة للنساء القيادات والمدربات والمحكمات يعني الموجودات في أرض الواقع الحين، معظم منتخباتنا هي 100% تقريبا كوادر نسائية عمانية.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: طيب المهندسة بدرية، اليوم نتحدث عن المرأة العمانية، إيش اللي في اعتقادك يعني تحتاج المرأة لتنتقل في في في في في المجالات الصحية التخصصية، من المشاركة إلى العمل في الإسهام وتطوير وصناعة القرارات المرتبطة أيضا بالعملية أو بالقطاع الصحي؟ إيش الأدوار التي أيضا يمكن أن تتوسع مستقبلا في مجال التبرع بالأعضاء يمكن أن تقوم بها المرأة؟
2: الحين المجال متاح للمرأة في، يعني نحن مديرة المركز مرأة.
1: من هي؟
2: الدكتورة نورين
1: الملوش. نوجه لها تحية.
2: أنا أقول للمرأة بشكل عام وليس في القطاع الصحي، كوني دائما مطمئنة، وما شرط تكوني قوية دائما،
1: وكوني نحتاج أحيانا إلى هذا الضعف.
2: كوني مرتاحة، كوني متصالحة مع إنسانيتك.
1: نعم
2: في القطاع الصحي هذا فقط.
1: جميل، وأكيد لها دور مش فقط في المشاركة بجانب الرجل في العمل بالقطاع والنهوض بالقطاع الصحي، إنما أيضا إلى الإسهام وتطوير هذا القطاع وصناعة أيضا القرارات داخل هذا القطاع. كثير
2: نعم.
1: الآن من ما شاء الله من القيادات في المجال الصحي.
2: نعم.
1: من النساء.
2: من النساء، صحيح.
1: جميل جميل. يعني كيف المرأة اليوم ممكن يكون لها هذا الدور في تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء أو إنقاذ الأرواح؟ إحنا ممكن بين الشباب نشعر بهذا التأثير، لكن هنا المرأة أعتقد أيضا على مستوى الأسرة هي أكثر تأثير قد تكون.
2: نعم، يمكن المرأة شوية قريبة بلغة إنسانية بسبب طبيعتها، هي أقرب أقرب للحوار مع الأسرة أو مع المريض.
1: جميل.
2: نعم، فتواجدها في هذا الجانب، في الجانب التوعوي، ألطف المكان.
1: جميل جميل. أنتقل الآن أيضا التحديات الأمس ونظرة اليوم تغيرت كثير ربما تكون. إيش أبرز العقبات التي ربما واجهت المرأة في بداية دخولها إلى المجال الرياضي؟ واليوم تغير فعلا، تغيرت هذه النظرة سواء كان من الأسرة، من المجتمع، من المؤسسات، وما الذي لم يتغير إلى هذه اللحظة في اعتقادك؟ ونحتاج من خلال هذا الحديث أن نعزز هذه المساحة وهذه الفجوة اللي ربما هي تعطل أو تحد كثير من الأمور اللي ودها المرأة أن تحققها.
0: التحديات اللي كانت في البداية هي الثقافة، ثقافة المجتمع، وحاولنا قدر المستطاع أن إحنا نتقرب من ولي الأمر ويكون هو يعني معانا في المشوار. فأعتقد هذا كان تحدي كبير، ولكن يعني أنا خلال دراستي للماجستير كنت أحاول في أسئلة كانت دور أو تحصل في الميدان يعني، فكنت أتساءل لماذا اللاعبة الرياضية تنسحب وهي في عز عطاها.
1: صحيح.
0: وافتكرت إنه هذا الشيء يعني فقط إنه عندنا إحنا في الخليج، ولكن أنا هذه الرسالة يمكن درستها في في في سويسرا لوزان، فكان إنه لا، البروفيسور قالت حتى إحنا عندنا. الفرق الوحيد إحنا نادرا إنه اللاعبة لما تنسحب ترجع، ولكن عندنا إحنا أمثلة انسحبوا لفترة معينة، فكانت النتيجة عندي أنا يعني مفاجأة. أصحاب القرار وأصحاب المناصب عندنا في المؤسسات الرياضية كان كلامهم الحالة الاجتماعية، البنت لما تتزوج، البنت لما تروح الجامعة، لكن المفاجأة كانت لأني أنا نزلت للشارع للرياضي والأول الأمر والأم والأخ والأب، كان تقريبا النسبة 75% لا، إحنا يعني بنتنا لو حبت تلعب رياضة الحين يختلف. مثل ما قلت لك، بيئة موجودة نسائية بروحهم يتمرنوا، ونحترم المجتمع، واللبس المحتشم موجود في الرياضية، لأنه دائما أنادي أنه اللبس الإسلامي أو الحجاب لا يمنعني أنا من ممارسة الرياضة. لما تروح البحر تلاقي واحدة لابسة عباية وجلابية والحاف وأهالينا ويمشوا، هذا رياضة يعني. وفي الملعب أنا يعني إحنا كمؤسسة أو هي الفتاة انت حابه، لكن احنا بعدنا لابد ان احنا نحترم هذا الشيء. عندنا عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا، مهما بغينا الميداليه لكن مش على حساب حجابي او اللبس الاسلامي. فدائما احنا كنا النادي، فلما انت تقترب من المجتمع بهذه الطريقه وانت مقتنع، وليس شعارات، انت مقتنع بهذا الشيء، اعتقد هذه كانت أكبر تحدي، إنه والله عندكم لاعبة كذا كذا ما لابسة حجاب، أنا بسحب بنتي. لا أوكي، خلينا إحنا شوية ناخذ ونعطي وهذه. فكان عندنا مثل وثيقة اللي تدخل في مجال الرياضة، عندنا وثيقة إحنا كلجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية العمانية، عملنا هوية للاعبات.
1: نعم.
0: وكانوا في اعتماد وفي توقيع من الولي الأمر حتى في المشاركات.
1: نعم.
0: بعض الأحيان من ضمن التحديات إنه بعض الأحيان إنه اللاعبة إحنا نجهزها يعني وقتنا وأيامنا ونصرف مبالغ وجهد وكبير، ولكن قبل البطولة بأسبوع يتم سحبها. إيش الأسباب؟ فهنا في ثغرة قانونية ما عندنا إحنا أيضا، إنه هذا تحدي كبير إنه إحنا ندربها، لكن أي وقت ممكن أنا أسحبها، ما عندي شيء قانوني إني أنا أقول لك لا ما تقدر تسحبها. هذه من ضمن التحديات يعني. ولكن أرى إنه العدد النساء أو الفتيات جميع الفئات العمرية من 1993
1: نعم
0: حتى الآن، يعني من 204 فتاة وامرأة يمارسوا الرياضة، الحين وصلنا ما يفوق 20,000. إذا كان مجتمعي من أجل الصحة، من أجل المنافسة، تحكيم، تدريب، هذا كله سنويا، أنت لما تشوف هذا الرقم تقول لا أنا نجحت. ويبقى أنه بعض الأحيان، واعذروني على هذا الشيء، أصحاب القرار يكونوا يعني هم يعني بعض الأحيان اللي يحدون من تكملة الخطوات. ولكن أرى الآن ويعني المجال مفتوح.
1: نعم.
0: والتحديات أصبحت أقل من السابق لأنه انتشرت يعني كل الجهات البطولات والدوريات المرأة في سلطنة عمان ومش في مسقط فقط وإنما في جميع أنحاء المحافظات.
1: جميل.
0: والأرقام تتكلم. أذكر أنه من 2006 إحنا أطلقنا بطولة البولينج للمرأة العمانية كان مشاركات 4 إلى 6 فرق وكان من أجل المشاركة فقط وبعد ذلك انتقلنا 2010 للاحترافية وكوننا منتخب. الآن العدد آخر بطولة أقامتها دائرة الرياضة النسائية تقريبا 24 فريق
1: ما شاء الله
0: من مؤسسات الحكومية ومن مؤسسات الخاصة وكان يعني كان بعد يعني الدائرة أغلقت باب التسجيل. فهذه التحديات أراها الحين أنا ما أعتبرها تحديات كثر ما هي إذا لم توجد مثل هذه الأشياء لن أسعى للنجاح.
1: أحسنتي. جميل جميل حديثك. أعود مرة أخرى للمهندسة بدرية. من أكثر المتبرعين؟ هل النساء ولا الرجال؟ في اعتقادك يعني تلاحظ أو من خلال ملاحظتك وليس فقط أنه رقم حقيقي أو صحيح وين الإقبال أكثر؟ من الرجال صحيح؟
2: من الرجال نعم.
1: أيوة. طيب المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء عنده أكيد أهداف وكثير رؤى لكن في تحديات معينة تواجهها في هذا المجال؟
2: التحدي الوحيد يعني الحصول على العضو لأن العضو ما يجي إلا من يعني خلي الجانب الطبي والاستعدادات ما يجي إلا لما يتوفر العضو والعضو ما يجي إلا لما يكون في شخص متبرع بالأعضاء. التبرع يكون أثناء الحياة. نحن ممكن داشنا مبادرة للتبرع لوجه الله في أثناء الحياة. الشخص ممكن يتبرع بكليته لشخص غير مخصوص الغير معروف.
1: نعم.
2: أنت ما تحد منها يعني تحدد من هذا الشخص. أثناء الحياة ممكن تتبرع بكلية أو جزء من الكبد وبعد الوفاة الدماغية ممكن تتبرع بثمانة أعضاء وأيضا يكون الأشخاص غير مخصصين إنه يعني بتروح إلى الشخص
1: ليس كل حالة وفاة يمكن الاستفادة من أعضائها.
2: نعم يعملوا في تطابق ل يعني تطابق ل
1: للعينة ولا للجسم ولا
2: للاندماج إنه في تطابق لنقل الأعضاء للشخص الزارع.
1: طيب استفسار آخر أفهم من حديثك مش كل حالة وفاة يمكن يعني في حالة فقط الوفاة السريرية؟
2: نعم الوفاة الدماغية.
1: دماغية.
2: نعم نحن حاليا في عمان نقوم بزراعة القلب.
1: نعم.
2: وتم الإعلان إنه تم زراعة 4 عضو قلب من المتوفين دماغيا. نحن أنقذنا كذا 8 يعني 4 أسر وأيضا في
1: كادر عماني.
2: نعم طبعا يعني العمليات في المستشفى السلطاني ومستشفى الجامعة وبجهود مختلفة من الجهات العسكرية في
1: نعم ما شاء الله عليكم.
2: أيضا زراعة الكلية وزراعة الكبد وأيضا الحين في خطة لزراعة الرئة وإن شاء الله يعني الفريق متكامل أيضا لتبادل الأعضاء مع الدول الخليجية
1: مع الدول
2: الخليجية.
1: على مثل ما نشوف أيضا نشوف كثير من الفيديوهات أن نقل أيضا الأعضاء من مكان إلى مكان أيضا عملية صعبة جدا خاصة من دولة إلى دولة.
2: حاليا لم تتم عملية نقل عضو. نعم
1: لكن كل أعضاء دول مجلس التعاون
2: حاليا لا ما في تبادل لكن تنقل الأعضاء مثلا من مستشفى السلطاني. نعم. إلى مستشفى الجامعة.
1: أيوة ممتاز جدا. سبحان الله العملية مش بالسهل مثل ما يقولوا معقدة جدا. أيوة جميل. أسأل الله يوفقكم يا رب العالمين ويسهل أمركم وإحنا اليوم نفتخر بهذا النماذج بوجودكم معنا و بعطائكم بهذا الشغف بهذا الحماس. كيف ممكن تشاركي أختك المرأة يعني في مختلف القطاعات وأنت اليوم نستحضر نجاحاتكم ونستحضر إنجازاتكم في هذا المجال في القطاع الصحي إيش ممكن نختم هذا الحديث فيه وتوجهي كلمة لزميلتك في القطاع الصحي أو في القطاعات الأخرى؟
2: أنا أقول لها شكرا لك وأنت ناجحة دائما، ما يحتاج إثبات لإنجازاتك وأثرك واضح. ونفس ما قلت سابقا، كوني مطمئنة وكوني أيضا لطيفة على نفسك، وكوني كما تحبين.
1: كوني كما تحبين، الله جميل. أي إضافة الأستاذة سعادة في هذا الحديث وفي هذا اللقاء؟
0: يمكن أنا عندي شيء توني جاية من مبنى، قبل ما أكون هنا، من مبنى اللجنة الأولمبية العمانية.
1: ما شاء الله عليكم.
0: يمكن أزف للمرأة العمانية في هذه الأيام، وإحنا نحتفل بيوم المرأة العمانية، بأننا بلجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية العمانية تم توقيع اتفاقية مع مجموعة العمل الدولية للمرأة والرياضة. نيابة عن اللجنة الأولمبية، قامت السيدة سناء البوسعيدي بتوقيع هذه الاتفاقية بوجودي أنا والأستاذة خولة الرواحي. وكان صراحة شعور إنجاز، لأنه المبادئ العشرة اللي تم الاتفاق عليها، أو مبادئ هذه المجموعة العمل IWG، إنه إحنا يعني لن نترك فقط، مش فقط للرياضة، وإنما للتطوير والتعليم والمبادئ والرياضة والتحكيم في جميع المجالات. والمرحلة القادمة راح يكون يعني المبادرة إنه في استضافات في في في في في دورات وورش، وأيضا إرسال بعض الفتيات أو القيادات للاستفادة من هذه الخبرات، خاصة هذه العضوية على مستوى العالم. تقريبا في الشرق الأوسط يعني دول كثيرة آسيوية وخليجية غير دول أوروبية، فشيء إنه إحنا نكون أعضاء في هذه المجموعة الدولية للمرأة والرياضة إنجاز. أعتبرها 2026 يعني هدية للمرأة الرياضية، ونتمنى إنه إحنا نبدأ العمل فيها في المرحلة القادمة إن شاء الله. ودائما أقول للمرأة العمانية، اثبتي نفسك ولا تلتفتي للخلف، واستمري للنجاح، لأنه إذا التفتي تعلمنا هذه في المضمار، عندما بس تلتفتي انسى الميدالية الذهبية.
1: يوفقكن يا رب العالمين. سعيد جدا نتحدث عن جزء من القطاع الصحي، مجال أو المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء، ونتحدث أيضا عن هذه الدائرة النسائية الرياضية بقطاعين مختلفين تماما، ولكن أكيد يلتقيان القطاعين في صبر المرأة، عطائها، مواصلة مسيرتها، الاجتهاد، الطموح، الشغف، الاطمئنان مثل ما تفضلت أيضا.
0: في توسع أستاذي، يعني الآن قبل 8 سنوات تم إيجاد المقعد الإلزامي للمرأة في الاتحادات الرياضية، والآن في خطة إن شاء الله ترى النور إنه مقعد أيضا إلزامي في الأندية الرياضية، على أساس توسع في هذه في لما تكون المرأة موجودة في هذه الأماكن، سهل إن هي توصل للرسالة، وسهل إنه هي تنفذهم، غير إنه ترسل أو تنقل من محطة لمحطة.
1: جميل.
0: فأعتقد وجودها يعني والعمل التكاملي هذا بين الوزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية ووزارة التعليم، كوجود الاتحاد المدرسي والجامعات، يعني أعتقد والجهات الخاصة، يعني أعتقد هذا لو اجتمعت في نجاح عمل ما، والعمل التكاملي، أعتقد إنه عمان ولادة، عمان لديها كوادر بشرية في أي من المنظمات ممكن تكون موجودة يعني.
1: وأعتقد كذلك في القطاع الصحي هناك مساحات من العمل المؤسسي أصبحت المرأة فيها أكثر حضور وأكثر تأثير، وهذا ما نشاهده اليوم في القطاع الصحي نفس الشيء، حضور المرأة في كثير
0: صحيح.
1: من
0: يعني احنا يعني عندنا برامج احنا رياضية
2: صحية
0: في تعاون، عندنا عمل تكاملي مع وزارة الصحة، في عندنا برنامج اللياقة البدنية من 2005 احنا بادينه، لكن في الخاسر الأكبر، في الحين احنا عندنا أطلقنا مبادرة الخطوة، هي يعني كل واحد أبليكيشن، يعني الكل يبدأ بخطوة، والآن راح ينتقل إلى خليج إن شاء الله. فهذه يعني عندنا أمثلة كثيرة إنه النساء لما يمارسوا الرياضة بعد شهر شهرين يعني الأمراض المزمنة هذه
1: تبدأ، ونفسيتهم أيضا نفسية لها دور.
0: فوزارة الصحة دائما أنا أقول لهم يعني عمل تكاملي مع الرياضة يعني تحل كثير من المشاكل.
1: عشان نستفيد من الوقت في دقيقة، اللي يستمع لنا أستاذة بدرية كيف ممكن تخبرينا بالخطوات يعني يسجل معكم في في في تطبيق شفاء،
2: في تطبيق شفاء
1: عشان يتبرع، كيف إنه واحد يتبرع الآن بالأعضاء بالطريقة الصحيحة؟
2: نعم، تنزيل تطبيق شفاء.
1: نعم،
2: تطبيق شفاء أصلا هو تطبيق فيه ملفك الصحي، البيانات اللي يكتبها الطبيب، بيانات المواعيد والفحوصات، توجد خانة للتبرع بالأعضاء.
1: نعم
2: نعم، يختار العضو اللي ممكن يعني
0: العضو اللي
1: يتبرع
2: اللي ايوه يريد يتبرع فيه. بياناته تجي اوتوماتيك، بس يسجل بيانات الشاهد الاول والشاهد الثاني، خطوات بسيطه وكذا
1: اكمل. لازم يختار عضو معين لواحد مثلا يريد يتبرع؟
2: لا لا لا، لا في خيار انه ممكن يتبرع بجميع الاعضاء. نعم
1: حلو،
2: نعم
1: حلو،
2: وكذا خطوات بسيطه، هي استماره واحده فقط وكذا انهى، وبياناته صارت عندنا في السجل الوطني قائمه المتبرعين بالأعضاء.
1: في بعض الثقافات الخارجية هل مثلا بعض الأعضاء مرفوضة تبرأ فيها مثلا؟ يعني في بعض الثقافات الخارج البلد هل في بعض الأعضاء تعد من الأشياء؟
2: هي ثقافات دينية معتقدات أيوة تكون مختلفة.
1: مختلفة.
2: نعم.
1: شكرا لكم، وشكرا على هذا الحضور، وشكرا على هذا التفاعل، وشكرا على هذا الأثر من خلال حديثكم ومحتواكم.
2: شكرا جزيلا على هذه المساحة لنقل، أنتم شركاء معنا في تعزيز التبرع بالأعضاء.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. شكرا لك.
0: شكرا.
1: حلقتنا اليوم فعلا يعني ليست احتفاء بالكلمة، بل إصغاء لتجارب حقيقية في ميادين مختلفة وقطاعات أيضا مميزة جدا. شكرا لضيفتي هنا في الاستوديو المهندسة بدرية بنت محمد الناعبي، وهي مهندسة تقنية معلومات بالمركز العماني لزراعة الأعضاء. وأيضا الشكر موصول إلى الفاضلة سعادة الإسماعيلي خبيرة الرياضة النسائية. ونستكمل أيضا هذا الحديث وهذا الاحتفاء بالسابع عشر من أكتوبر من كل عام، فعلا نصف حكاية وطن كتبت بأيدي صبورة عقول واعية، وهذا اليوم فعلا يأتي تحت شعار هي عمان. فاصل قصير لأذان العصر، وبعد هذا الفاصل للفترة الدينية إن شاء الله راجعين لكم في هذه الحلقة من البعد الخامس عبر الشبيبة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي مع نهاية الأسبوع، نأمل أن يكون كذا أسبوع حافل ومليء بالسعادة والفرح، وأنتم كذا برفقة العائلة ومن تحبونه. أيضا نرحب بمن يتابعنا على ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة في ضفاف 98.5، وكذلك على من يتابعنا في منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، وباب التواصل دائما متاح للجميع 24/7/00. هذا بالنسبة للاتصال. ونستكمل أيضا حديثنا حول الاحتفاء بيوم المرأة العمانية اللي صادف 17 من أكتوبر من كل عام، وأرحب هنا بضيفتي في الاستوديو، الدكتورة بدرية الوهيبي رئيسة صالون المواطنة الثقافي. مساء الخير وكل عام بخير. يا أهلا وسهلا فيكم دكتورة، نورت المكان.
2: الله يسلمك، شكرا.
1: أسأل إن شاء الله دائما يعني أيامكم مسرات وفرح وبهجة وهناء.
2: آمين يا رب. آمين. نحن بهذه المناسبة يسعدنا أن نحن نهنئ كل امرأة عمانية وعلى رأسهم السيدة الجليلة، نرفع لها أسماء آية التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة العمانية، ولكل امرأة على أرض عماننا الحبيبة.
1: اللهم آمين إن شاء الله. وأرحب بالزميلة الصحفية وأيضا عضو الجمعية وجمعية الصحفيين العمانية زينب الزجاري. حيا إن شاء الله أستاذ زينب، أهلا وسهلا فيك.
3: حيا الله أخي حفيظ، كل عام وأنت بخير بمناسبة يوم المرأة.
1: الله يسلمك.
3: وأتقدم أيضا بالتهنئة إلى مقام السيدة الجليلة وكل عمانية أيضا ترفل على أرض هذا الوطن الكريم.
1: آمين يا رب العالمين. أنا سعيد جدا أن أخصص هذه المساحة، وإحنا كان ودنا نحتفل السبت، لكن السبت هو أيضا ربما يعني وقت لبرامج أخرى، وإحنا برنامجنا من الأحد إلى الخميس، وقلنا خلينا نستبق الآخرين ونحتفي بهذه الذكرى ونستعرض إنجازات، أعمال، أفكار، طموحات المرأة في شتى الميادين والمجالات. دكتورة بدرية، لنا كان لقاء سابق.
2: نعم.
1: وتحدثنا كثير عن هذا الصالون، صالون المواطنة الثقافي، وعن الجانب الرقمي وكثير من الجوانب مرتبطة بأبعاد هذا الصالون، لكن صيغة الصالون تحديدا، ليش هذا الاسم كان ضمن خياراتكم هنا في هذه المركز، خلنا نقول، أو في هذه المبادرة، بما تحمله من يعني روح الحوار والمجالس لمناقشة قضايا تخص المجتمع مثل المواطنة الرقمي، المواطنة الرقمية، وما الذي ربما لمسته من أثر هذه الانطلاقة في صالون المواطنة الثقافي؟
2: نعم، الحمد لله. يعني صالون المواطنة الثقافي عمل عدد من البرامج وكلها مختصة في القيم والمواطنة الرقمية والهوية العمانية، وكان الهدف يعني لما احنا بدأنا صالون المواطنة الثقافي ان احنا نتماشى مع رؤية عمان 2040، خاصة في أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. طبعا صالون المواطنة الثقافي هو تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وجاءت طبعا معظم هذه الأعمال بتنسيق من الوزارة، وفي نفس الوقت احنا سنويا نعد خطة لأعمال هذا الصالون. عندنا عدد من المبادرات اللي استهدفنا فيها طبعا الشباب، استهدفنا فيها الأطفال في المدارس، طلبة المدارس، وإلى الآن نحن لله الحمد يعني عملنا عدد من الاتفاقيات حتى على مستوى مؤسسات التعليم العالي، منها جامعة سلطان قابوس وكذلك الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعدد صراحة من البرامج مع المجتمع المحلي والفرق التطوعية الموجودة في بعض المناطق. طبعا صالون المواطنة الثقافي انطلق من ولاية بوشهر، يعني هذه نقطة مهمة كانت بدايتنا فيها، بس ما فقط في الولاية، ولكن انطلقنا كذلك إلى ولايات أخرى بالتعاون مع مكاتب الولاة في محافظة مسقط. كذلك نحن يعني شرعنا أن بصراحة جاتنا اتصالات من خارج محافظة مسقط، ووصلنا حتى إلى مسندم، محافظة مسندم ومحافظة الداخلية، فكان مثل ما تقول فعلا للصالون له أبعاده، أبعاده مهمة جدا يعني في تعزيز قيم المواطنة والهوية والانتماء. لذلك نحن كانت رؤيتنا إيجاد شباب عماني معتز بهويته وثقافته الوطنية. وعندنا رسالة واضحة في تعزيز وترسيخ قيم المواطنة ومفاهيم المواطنة، كذلك تعزيز المبادرات الشبابية في مجال المواطنة. حتى في عدد من المبادرات تم تدشينها وكانوا يعني جزاهم الله خير يدعونا نحن معهم على أساس نتعاون معهم في تدشين هذه البرامج، ومعظمها قريبة من المجتمع وتخدم المواطنة.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. انتقل إلى زميلة الإعلامية أستاذة زينب. يعني ربما لسنوات طويلة كانت صورة المرأة ترسم بعدسة غيرها، خاصة احنا نتحدث عن بداية الإعلام في بداية مشوار، وقد يكون الرجل كان له أيضا الدور أنه يساند المرأة ويأهل كفاءتها في الجانب الإعلامي. يعني إلى أي حد نجحت اليوم الصحفيات العمانيات في تقديم صورة قد تبدو أكثر واقعية عن وعمق عن قضاياها، همومها، طموحاتها، بعيدا عن القوالب النمطية السابقة؟
3: طبعا المرأة، أو خلينا نتكلم أن الإعلامية أو الصحفية العمانية مرت بمراحل حتى تصل إلى المرحلة أو تصل إلى ما هي الآن عليها. المرحلة الأولى أو أول ظهور للمرأة العمانية كان وين؟ كان في الإعلام. كانت ما شاء الله كانت الإعلامية فخرية خميس، وأيضا دكتورة منى بنت محفوظ، وأيضا كثير من النساء العمانيات اللي كانوا القاعدة أو اللبنة الأساسية الأولى للإعلام.
1: دكتورة كلثم،
3: دكتور ماما كلثم.

0: ربط، إنها تكون يعني في مهام إعلامية بسيطة جدا. ولكن مع انتهاء الألفية نشوف المرأة العمانية بدأت تخرج يعني عن الإطار النمطي والمألوف، صارت رئيسة تحرير، صارت معدة، صارت مخرجة، فازداد هنا تمكينها. ومع أيضا إشهار رؤية عمان 2040 نجد أن المرأة أصبحت تعمل في الجانب التمكيني لها، لحد ما شفنا أن المرأة اليوم تختلف عن المرأة الصحفية. طبعا أنا أتكلم هنا عن الصحفية، شفنا الصحفية أنه تغير مستواها بعد ما كانت هي تنقل الموضوع، صارت هي الآن هي من تحرر الموضوع، هي من توجد الموضوع، هي من تعمل في الموضوع نفسه. جميل. فبالتالي أصبحت المرأة ليست فقط ممكنة، بل أصبحت تعمل في جانب التمكين المتبادل، تعمل من أجل مجتمعها، تعمل من أجل أسرتها، تعمل أيضا من أجل وطنها. فبالتالي الصحفية أصبحت اليوم ليست صحفية عادية، بل أصبحت الآن شريكة في صناعة القرار.
1: صح.
0: وهذا الآن يعني ما نجده، يعني ما لاحظناه في الفترة الأخيرة، أن الإعلام العماني أو الإعلامية العمانية أصبحت الآن تتحدث بشكل كبير وتخطو خطواتها نحو الخطاب السياسي. جميل. بعد أن نزل مرسوم السلطان حول إيجاد 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى، هذا نعم. بحد ذاته جعل من المرأة العمانية أو الصحفية العمانية تتجه نحو هذا المسار من أجل مساندة المرأة وأيضا توعيتها في هذا الجانب.
1: جميل جميل، أنا راح أعود إلى هذا الجانب الإعلامي، لكن أعود مرة أخرى إلى الدكتورة بدرية. وعندما نتحدث من المواطنة التقليدية إلى المواطنة الرقمية، لأن أصبح أو انتقل خلينا نقول بحقيقة جزء كثير من حياتنا من من من من من هذا الواقع اللي نعيشه إلى العالم الافتراضي. إيش اللي يعني أن يكون الإنسان مواطنا مسؤولا على الشاشة كما هو الحال في الشارع والحي والمجلس وفي كل مكان؟
2: صحيح. هنا بداية أنا أتطرق لمفهوم المواطنة نفسها، ونحن عرفنا المواطنة هي العلاقة ما بين الإنسان ودولته، الدولة اللي يرتبط فيها جغرافيا وتاريخيا وتراثيا وقيميا وأخلاقيا. طبعا هذه العلاقة يعني تؤسسها اللي هي القوانين والتشريعات، تنظمها وتعززها القيم، قيم المواطنة. بالتالي إذن أنا هناك عندي قيم، وفي نفس الوقت عندي هوية أحافظ عليها. هذه الهوية كذلك مرتبطة بالقيم، لأن ما معنى الهوية؟ الهوية هي السمات التي نتميز بها، خصائص والسمات يتميز بها مجتمع عن غيره من المجتمعات. صحيح. ونحن نتميز بقيمنا، بأخلاقنا، بتراثنا، بأمور كثيرة. طيب هل هذه محتاجة إلى حفاظ وإلى تعزيز؟ نعم. بالتالي اليوم دورنا نحن كمسؤولين، لنا حقوق ولنا واجبات، أن نحن نحافظ على هذه الهوية، نحافظ ونحميها. طيب هل وبما أن صار الحين عندنا العصر الرقمي وصارت البيئة الرقمية موجودة والفضاء الرقمي، هل فقط أنا أضع القيم هذه والمواطنة فقط في الواقعي، في الأمر الواقعي أو في الحياة الواقعية؟ لا، أنا أنقلها معي كذلك في حياتي الرقمية، لأن الحين الحياة الرقمية الرقمنة مش أداة فقط، الحين حياة أنت تعيشها.
1: أحسنتي.
2: هي يعني مليئة بالمبادرات، مليئة بالأنشطة الاجتماعية اللي أنت تقوم فيها والثقافية
1: والمحتويات اللي لها أثر علينا
2: والمحتوى الكبير. طيب أنا أنقل إذن هذه القيم، قيم المواطنة هي ممتدة إلى المواطنة الرقمية. هنا ظهرت مفهوم جديد، ظهر المواطنة الرقمية، يعني هو امتداد المواطنة، امتداد لقيمنا، امتداد لتاريخنا، لتراثنا. كيف أنا أحافظ عليه؟ أنا لما أكون خلف الشاشة يعني هذه القيم كيف أضعها كممارسة عملية في البيئة الرقمية؟ هنا هو المواطنة الرقمية، أنك تستخدم للشاشات وتستخدم التقنية والأجهزة بطريقة إيجابية وبطريقة مثلى، بحيث أنت تحافظ هنا على بياناتك الشخصية، على الخصوصية، احترام الآخرين، هذه قيمة مهمة جدا. جميل. احترام الرأي الآخر، الابتكار كذلك، حتى قيمة الابتكار كيف أنا أعززها في هذا الجانب. إذن هناك عدة أبعاد، أبعاد معرفية للجانب الرقمي، أبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية، أبعاد اقتصادية، وأي خلل في هذه الأبعاد راح يكون فيها خلل في الإنسان نفسه وفي مجتمعه.
1: جميل.
2: فالإنسان اليوم هو سفير.

0: لبلده. ونحن نعرف أي شيء يتعرض له العماني أو يعمله العماني جميل. في النهاية هو مرتبط بإيش؟ ببلاده. لذلك نحن كلنا على وسائل التواصل الاجتماعي نحن سفراء لبلادنا.
1: جميل.
0: يجب أن نأخذ معنا هذه العادات والتقاليد وغيرها. يجب أن نحرص أن نحافظ على تراثنا وتاريخنا. المحتوى يكون إيجابي يتناسب مع تقاليدنا مع معارفنا مع
1: قيمنا
0: قيمنا المجتمعية. جدا
1: جميل جميل. أنا رجع إن شاء الله إلى نفس المحور، ولكن دعينا ننتقل إلى أيضا أستاذة صحفية زينب الزجاري. اليوم المرأة في غرف القرار، هل أصبح حضور المرأة في المواقع القيادية داخل هذه المؤسسات الإعلامية موازي حضورها المهني كصحفية كمقدمة برامج كمخرجة كمعدة كمنفذة المهام اللي بيقوم فيها في الميدان؟ وأين في اعتقادك ما زالت الفجوة إن كان إجابتك بنعم؟
2: شوف، حضور المرأة في الفترة الأخيرة يمكن يوازي حضور الرجل. يعني أنت لو تلاحظ حتى في الإعلانات الحين يقول لك احتاج في قسم الإعلام ذكر، لأنه صار كثير من النساء يتوجهن إلى الإعلام، وهذا حقيقة. يمكن نوعية أو أنه يعني كتخصص الإعلام يلامس المرأة أكثر عن الرجل.
1: صحيح.
2: فوجود المرأة هنا يعني مش قليل الحمد لله، بالعكس عندنا نساء كثير يشتغلوا في غرف الأخبار في الإخراج في التصميم وأيضا في صناعة المحتوى. يعني الحين مع وجود الإعلام الرقمي يعني أصبحت المرأة الآن أو الصحفية بنفسها أصبحت محررة نفسها مديرة نفسها أيضا صحفية نفسها. فبالتالي أصبحت الصحفية الآن ليست مجرد صحفية حبر على ورق، بالعكس أصبحت الآن يعني تقدر إنه هي تقدم أكثر من كذا، والآن تنافس أخيها الرجل أصلاً على هذا المقاعد وأثبتت جدارتها. عندنا يعني بأمانة عندنا كثير من النساء كتجارب. عندك الرؤية نائب مدير التحرير امرأة، الزميلة مدرين المكتومي،
1: نعم،
2: فأثبتت جدارتها في هذا المكان كصحفية وأيضاً كإدارة المكان كإدارة الجريدة.
1: حلو.
2: فبالتالي المرأة هنا فعلا أثبتت جدارتها على قدرتها القيادية.
1: هي موازية اليوم للرجل في المهام سواء كان في صنع القرار أو المهام المهنية في الميدان كذلك.
2: أكيد طبعا أكيد، خاصة من تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فتح المجال أمام المرأة بشكل كبير
1: وعزز حضورها أكثر.
2: وعزز حضورها، فكثير من القرارات اللي صدرت خلال السنوات الست الماضية يعني كلها في صالح أكيد تنصب في صالح المرأة، فهذا شيء يحسب للمرأة ويحسب للصحفية أيضا.
1: جميل. طيب بما أنه إحنا في هذا اليوم يوم المرأة العمانية ونحتفي بهذا اليوم، إيش هو دور الأم دور المعلمة المرأة المؤثرة في صناعة الجيل رقمي وعي في هذا الجانب؟ إيش رسالتك أيضا للمرأة اللي تريد أن يكون حضورها رقمي أثر لا مجرد ظهور؟ وهنا أيضا نحتاج نسمع منك كونك أيضا في هذا الصالون لكم أهداف ورؤى ورسالة في هذا الجانب.
0: نعم، قبل أبدأ في الجواب أنا أضيف لأختي زينب، فعلا المرأة حصلت على جميع حقوقها أول ما تولى السلطان هيثم مقال صاحب جلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم، أطلق النظام الأساسي في المواد الجديدة، فأول مرة يعني على تاريخ حتى الدساتير الوطنية أن يكون هناك نص صريح المساواة بين المرأة والرجل، تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل. فهذا يعني غطت على كل الأشياء الأخرى، لأن نحن دائما النظام الأساسي نعكسه في قوانيننا في القوانين الوطنية. فبالتالي اليوم المرأة صارت مساوية سواء في الاختصاصات سواء في الأعمال والتكافؤ الفرص وغيرها، فهذه نقطة جدا مهمة. اليوم لما جينا نتكلم عن دور المرأة في الأسرة وتعزيز القيم وغيرها، المرأة حاملة لقيمنا، المرأة تحمل التراث، نقدر نقول التراث غير المادي، التراث الثقافي غير المادي، واللي يقصد فيه مثلا القيم والعادات من أزياء من مأكولات شعبية من قصص شعبية من أمثلة شعبية. المرأة تربي أبنائها على هذه القيم، تربي ابنها على التاريخ العماني، على الانتماء وغيره. لذلك نحن نقول المرأة مش نصف المجتمع، هي كل المجتمع. اليوم هي الأخت، هي الأم، هي البنت، هي زوجة، هي كل شيء. بالتالي كل واحدة لها أدوار معينة، وسبحان الله يعني هي نبع الحنان، هي نبع هذه القيم كذلك والمحافظة عليها. لذلك دائما يقولوا هي حاملة رسالة. المرأة سواء كانت أم أو غيرها هي حاملة رسالة، حتى على مستوى مثلا عملها المهني
1: قدر
0: انها تكون في صناعة شيء رقمي. نعم، فتجد انها ما شاء الله يعني متعددة نقول المهام. بالنسبة لتصنع جيل رقمي، طبعا اذا هي فعلا غرست هذه القيم وغرست هذه الثقافة لدى ابنائها، اكيد راح ينقل هذا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نحن نتكلم عن آلية احتواء الأبناء والأولاد على أساس أنهم فعلا يستخدموا أو تمتد هذه القيم اللي هم يروها في المنزل مع أسرهم، تمتد إلى هذه الوسائل أو هذه البيئة الرقمية. آلية الحوار معاهم، كذلك حتى محتوى المرأة نفسها اللي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، آلية تمسكها بقيمها، بدينها، بتقاليدها، بأمور كثيرة، محافظتها على التراث والثقافة، طريقة يعني حوارها مع الآخر، تعاملها مع الآخرين، كل هذا كذلك يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ونقدر نقول كون هوية رقمية لكل شخص، ومنهم طبعا أكيد المرأة. فبصمة المرأة العمانية واضحة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها هي محافظة على قيمها، على تراثها، على ثقافتها، على الجيل القادم. نحن ما فقط نتكلم عن جيل حاضر، نحن نتكلم مدى هذه الاستفادة وهذا المحتوى إنه راح يساعد حتى الأجيال القادمة كيف يستوعبوا تاريخهم، كيف يعني يحددوا بعض الأمور والمسؤوليات. يعني هناك ترابط كبير بين المواطنة والهوية والمواطنة الرقمية والتنمية المستدامة، وكلها في النهاية تنطلق لإحتواء هذا الإنسان وتعزيزه وخلق منه إنسان متوازن على جميع الأبعاد والمستويات، سواء بعد اجتماعي، ثقافي، اقتصادي، ديني. اليوم يعني المرأة تنشئ الطفل ما فقط مستهلك، تنشأ كذلك منتج، يعني ينتج المعلومة، ينتج هذا المحتوى، كيف هو يعزز هذا الجانب. حتى لو كان في هناك، أنا أذكر واحدة من الأخوات صراحة جعلت يعني ما شاء الله دربت ولدها، هي عندها ولد وحيد من محافظة الظفار، فهي دربت ولدها على أساس أنه يعزز المحتوى الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي،
1: ويزاحم
0: ما شاء الله وصل وعرف عنه الإعلام وما شاء الله ظهر إعلاميا. فإيش أقول لك، إن شوف كيف التربية تكون، يعني إذا كانت التربية على القيم وعلى المبادئ العمانية الأصيلة، فأكيد الناتج راح يكون بهذه الطريقة. نحن هذا الناس اللي نريدهم، نحن هذا الوعي الرقمي لدى الطفل أول، وكيف هو يوعي حتى قرناءه. توعية الأقران، هذه تثقيف الأقران، هذه بعد جدا مهمة. وهكذا تتناقل القيم، وهكذا تتناقل الأمور. هذا موروث مثل ما أقول لك، هو يعني التراث الثقافي غير المادي اللي لازم إحنا نحافظ عليه. والمحافظة فعلا تبدأ من الأسرة، مثل ما هي تربي
1: وتتضاعف دور الأم
0: وتتضاعف. هو ما سهلة
1: تواجهت نعم. عالم افتراضي واسع وتدخل نعم. معلومات من كل حدا وصوب.
0: صحيح.
1: فالمعلومات اللي تلقاها الطفل سواء كان من التلفزيون، من الهاتف، من الآيباد، من هاتف الأم، من هاتف وفي المدرسة كذلك. فالعملية
0: هنا بعد أدوار للمعلمة، حتى أدوار المعلمة اليوم، أدوار ولية الأمر في حتى مجالس أولياء الأمور.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني نحن من فترة سمعنا عن حملة نحن كنا فيها لحملة قيمنا هويتنا الرقمية.
1: الله.
0: هذه الحملة انبثقت من مجالس أولياء الأمور وانطلقت من ولاية السيب جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وصالون المواطنة الثقافي حاضر في هذا الحمد لله. يعني فهو يعني تجمع مشترك توعوي مجتمعي، وهذا إحنا اللي نريده. والحمد لله الحملة لاقت يعني صداها لله الحمد يعني، وإن شاء الله يمتد. ليش الفكرة؟ الفكرة أننا ما فقط أنا يعني أضع اللوم فقط على الأسرة ودور الأسرة، لا، هناك دور مؤسسي تعليمي وكذلك دور مجتمعي، كلنا نتكاتف حتى نضع الرسالة اللي إحنا نريدها ونتكامل في هذا. أكيد يعني
1: انتقل إلى لجنة الصحفيات من مساحة للتواصل إلى منصة تمكين. ماذا تمثل اليوم لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية خاصة للمرأة العاملة في في في في المجال الإعلامي؟ وش اللي تحتاجه هذه المنصة أن تتحول من مساحة للتواصل إلى منصة فاعلة للتدريب، لتدريب المرأة وتمكينها والحماية المهنية وتطوير قدراتها؟
2: كل اللي ذكرته أخي حفيظ نحن نعمل فيه في لجنة الصحفيات، وأيضا ما ذكرتها الدكتورة بدرية نحن نعمل فيه، وذكرت لك في بداية الحلقة أن نحن نعمل في التمكين المتبادل، حيث وجهنا قدراتنا، وجهنا أفكارنا، وجهنا أيضا مسؤولياتنا نحو تمكين النساء في المجتمع، خاصة بعد الإعلان عن 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى. في سبتمبر الماضي عقدنا جلسة تتحدث عن تمكين المرأة، وأيضا كيف نحن نساعدها للوصول إلى مقاعد القرار. فكانت هذه أولى جلسات لجنة الصحفيات في الموسم الحالي.
1: نعم.
2: فنحن هذا الأمر في لجنة شؤون الصحفيات قررنا أنه نحن نعقد هذه الجلسة في كل محافظات السلطنة، يعني نعمل على توعية النساء والراغبات بالترشح، كيف أنه ممكن أنت تروجي عن نفسك إعلاميا، وما هي المحاذير، وأيضا كيف أنت ممكن تعملي لصالحك في هذا الجانب. فبالتالي نحن كلجنة شؤون الصحفيات ليس فقط دورنا في تمكين الصحفيات الموجودات اللي عندنا الحمد لله ممكنات، وجمعية الصحفيين العمانية بشكل عام تقوم بين فترة وأخرى بابتعاث وأيضا في إقامة دورات للصحفيين في مختلف المجالات الصحفية، وخاصة الحين تم التركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وكيف أن أنت تصنع محتوى بالذكاء الاصطناعي. يعني للأمانة جمعية الصحفيين قائمة بدورها بشكل عام على أكمل وجه، ولكن لجنة الصحفيات مثل ما ذكرت لك موجهة للتمكين المتبادل بينها وبين النساء في مختلف شرائح المجتمع. نعمل اليوم وعندنا خطة في للاحتفال أيضا بيوم المرأة، أيضا نعمل في جانب تمكين المرأة في صناعة القرار، وأيضا في تمكينها أيضا في كيفية صياغة أو في صياغة الخطاب السياسي الرسمي. هنا نحن نفعل دورنا بشكل مجتمعي صحيح.
1: لو كان بيدك إطلاق مبادرة واحدة باسم اللجنة هذا العام، ماذا ستكون هذه المبادرة لو كان الخيار عندك والمساحة متروكة لك؟
2: اختار بوعي، نختار بوعي، لأن هذا اللي نحن محتاجينه. نحن كنساء عمان اليوم إذا أنا ما وعيت زميلتي سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق أني أنا أوصل لها، فبالتالي رح يظل الموضوع نمطي مثل كل عملية ترشيح وفي كل دورة ترشيحية. نحن اليوم محتاجين النساء يكونوا في هذا تحت هذه القبة بفكرهم وبوعيهم بتوجههم أيضا، ما محتاجين النساء يوصلوا بالطريق المختلف تماما اللي في بالي وبالك. يعني نحن محتاجين اليوم نساء نحن قاد يعني نشد مثل ما نقول ظهورنا فيهن في هذا تحت هذه القبة. فبالتالي هذا واجب أساسي إنه نحن نعمل اليوم كشركاء مع جميع القطاعات من أجل تنمية هذه المرأة للوصول إلى هذه المقاعد بالطرق السليمة.
1: جميل جميل. دكتورة، اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي في تفاصيل حياتنا البسيطة أصبحنا نفكر في كثير من الأشياء، ربما نتحدث هنا عن دور الأسرة، دور المدرسة، المؤسسات الثقافية في إعداد جيل واعي لمواجهة هذا الجانب، أقصد أنا واعي رقمي. وهل حان اليوم لتكون التربية الإعلامية والتربية الرقمية مادة أصيلة في بناء الشخصية العمانية للطالب؟
0: هو أكيد يعني التربية الإعلامية الحين جدا مهم،
1: والتربية الرقمية،
0: ونحن كتبنا في هذا الموضوع دراسة ورفعناها حتى وزارة التعليم، أهمية أن يكون عندنا منهج خاص للمواطنة الرقمية والتربية الإعلامية. التربية الإعلامية أنك كيف أنت تستطيع تتعامل مع هذه الرسائل، كيف تحلل الرسائل الإعلامية اللي هي المحتوى الإعلامي، كيف تفندها، كيف تتأكد من هذه المعلومات، من صدق هذه المعلومات إذا كانت مضللة أو غيرها. فهذه جدا مهمة يعني على مستوى المناهج التعليمية. تعرف أنت عدد الحضور اللي يحضروا في وزارة التعليم عدد كبير من الطلبة، فهي أنسب وسيلة وأسرع وسيلة أنك أنت توعيهم يعني بطريقة علمية ممنهجة. الشيء الآخر دور الأسرة كذلك في تثقيف أبنائها، إنما كل ما يصله يعني على وسائل التواصل أو غيرها يتم نشره، لا، يجب أن يتحقق من هذه الرسالة، يتحقق من هذه المعلومات من مصادرها. هناك معلومات فعلا كثيرة، ولكن المشكلة والإشكالية في مدى صدق هذه المعلومة. هناك معلومات يعني تتجه حتى اتجاهات خارج اتجاهات يعني مجتمعاتنا، فيجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه الأفكار. قد تكون هناك أفكار دخيلة ما ينتبه لها الطفل ويأخذها كما هي، فنحن لا، يعني لازم نعلم الطريقة اللي هو يعني يتحاور فيها مع الآخر، وفي نفس الوقت كيف يتعامل مع هذا المحتوى وتحليل هذا المحتوى. وتتكاتف الأمور في هذه النقطة. في نقطة يعني بس ذكرتها. أنا ذكرتها أستاذة زينب اليوم، حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي للمرأة لما تريد تعلن عن برنامجها الانتخابي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. إذن اليوم أنا الرقمنة هذه يعني أداة ممكن تكون إيجابية بشكل كبير. يمكن من ضمن المشكلات اللي والتحديات اللي تواجهها كانت المرأة تقولك والله التكاليف المالية كانت عالية في إدارة الحملة الانتخابية والتسويق الإعلامي لها. فاليوم وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، أن كيف هي تسوق لنفسها لأعمالها اللي ما قدمتها، لأن المجتمع الحين ما يعرفك، ما كل حد يعرف إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. حساباتك يعني البصمة الرقمية مالك موجودة في هذه الحسابات، أعمالك، مبادراتك، كل شيء. لأن الناس الحين والوعي اللي نحن نريده
1: اللي معروفة بسمعة رقمية،
0: معروفة بسمعة رقمية، المجتمع يريد يعرف هل هي قريبة مني أو لا. يعني اليوم المجتمع ما يرشح أي حد، يرشح الشخص اللي قريب من مجتمعه.
3: أحسنتي.
0: فهذه
3: أحسنتي.
0: النقطة جدا مهمة، وإحنا تطرقنا لها لأن جمعية المرأة العمانية سابقا وأنا كنت نائبة في رئيسة جمعية المرأة العمانية، عملنا برنامج خاص للمرأة في إدارة الحملات الانتخابية، ونحن كنا مدربات، وكانت معنا دكتورة أمل كذلك الجهورية ندرب النساء اللي ترشحن مترشحات
1: للعضوية،
0: كان لعضوية مجلس الشورى. وللعلم النساء اللي دربناهن طلعن منهم 2 وفعلا نجحن في مجلس الشورى. من هنا أنا مع الأخت أنه ضروري جدا أن يكون تأهيل هؤلاء النساء، والتأهيل ما يكون فقط لفترة معينة. أنا هنا أكبر الموضوع أنه يكون يعني برنامج مستدام ودائم لتعزيز قدرات المرأة، ما نقول تمكين. اليوم نحن نريد ننطلق من مجرد تمثيل إلى جودة القرار. جميل. من مجرد تمثيل إلى جودة التأثير، إيش دورها؟ حتى نحلل وجود المرأة سابقا كيف كان، إيش الأثر اللي تركته المرأة في دورها في المجالس. جميل. سواء البلدي أو المجالس الشورى أو غيرها. فهذه كلها ممكن نحن نعزز جانب المواطنة الرقمية والمسؤولة في هذا الجانب. للعلم ترى وزارة الداخلية لما وضعت اللي هي منصة انتخاب وانتخب، يعني أنا عملت فيها مقالة إن فعلا قدرت تحقق المواطنة الرقمية.
1: كيف
0: كل مواطن استطاع أن يستخدم التطبيق. أول كانوا ينتظروا متى يروحوا لصناديق الاقتراع، لا، الحين أنت في بيتك تدخل للمنصة وتنتخب من تريد بدون أي يعني باستقلال انتخابي واضح، بدون أي توجيه، بدون بينك وبين الموبايل، يعني بينك وبين المنصة، ما حد راح يعرف أنت رشحت من أو غيره. فهذه نقطة جدا مهمة. وبعدين
1: وراحت علينا الأجازة ذاك اليوم
0: لا يعني حتى كبار السن اللي ما قادرين يوصلوا استطاعوا أنهم يصلوا عن طريق هذه المنصات. الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة في كل مكان، في بلدان يعني قد تكون هناك أماكن بعيدة يعني وعرة أو غيرها ما تقدر توصل، فممكن يروح يعني صوت عن المرأة مثلا يعني. فهنا هي كيف يعني تستثمر هذه المنصات بطريقة إيجابية وطريقة تخدم المرأة.
1: جميل. المنصات الرقمية اليوم فتحت باب لكل صوت، هل هذا مكسب للإعلامية العمانية في اعتقادك، أم هو تحدي جديد لمكانتها؟ هل وإيش المهارات التي لم تعد الصحفية يعني تملك ترف تجاهلها، بل يجب عليها أن تتحلى بهذه المهارات؟
2: يمكن في تحدي، وتحدي واضح، أو خلينا نقول في فجوة يعني بين الصحافة وبين المؤثرة، بين الصحفية وبين المؤثرة، كوننا نحن نتكلم عن النساء. ما كل صحفية تملك الأدوات أو تملك الرغبة أنه هي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، لأن في الأول والأخير هي مهارة.
1: أحسنتي.
2: وجودك في وسائل التواصل الاجتماعي ما كل حد يقدر يوصل للشخص المحترف. أنا كصحفية أنا أحط اللي أعمله وعندي صفحة، بس ما هذا يعني ما يوصلني لدرجة أني أنا أكون المؤثرة. طبعاً المؤثرة غير والصحفية غير. المجتمع اليوم ما يتقبل الصحفية الجادة اللي تكتب مواضيع حادفة في منصات التواصل الاجتماعي. صارت منصات التواصل الاجتماعي يمكن أو السمعة اللي أخذتها أنها ترفيهية سلسة لا تعالج قضايا بالعمق اللي يعالجها الصحفي أو الصحافة. فبالتالي صار في نوع من الفجوة بين الطرفين. إلا من رحم ربي، يعني كثير من أو خلينا نقول بعض الصحفيات يمكن انتقلوا من مرحلة الصحافة المكتوبة إلى مرحلة السوشيال ميديا. الإعلاميات يمكن الإعلاميات يختلفنا عن موضوع الصحفيات، إن كونهم هم متعودين على التلفاز، متعودين على الظهور، فبالتالي الظهور بالنسبة لهم في منصات التواصل الاجتماعي جدا سهل، لأن هن يملكن أدوات الظهور، أدوات الحديث، أو يعني ممكنات في هذا الجانب. فهنا الأمر يختلف. في تحدي أيضا آخر ممكن يعرض الصحفية أيضا لخطورة، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي مبنية على السرعة
1: والخوارزميات دخلت عليها،
2: خوارزميات السرعة وكثير من التفاصيل. فبالتالي هنا ممكن هذا الأمر رح يفقد الصحفية مصداقيتها في حال أنها ما تحرت الدقة. أنا والله أريد أنافس المؤثرة الفلانية على أساس أن أنا أحصل مثلا لايكات أو شيء، هذا قليل. أنا أتكلم بشكل عام مش صحيح. كعمانيات يمكن نحن العمانيات نوعا ما هاديات شوي في هذا الجانب. فبالتالي إن هذا التحدي خلق فجوة، خلق يعني نوع من الصراع الخفي الظاهر. فبالتالي تحس إن الصحفية دائما تحس خاصة في الوقت الأخير إنه يتم تقدير المؤثرة اللي تقرأ مقالي صحيح. وتحفظ كلماتي صحيح. أكثر مني أنا اللي سعيت وراء الخبر اللي تحركت على الخبر
1: في الدقة
2: في المعلومة
1: في
2: صياغة تكلمت وروح ونازعوني وحذفولي وكذا. فبالتالي تجي لك المؤثرة والله اليوم كذا كذا
1: وصارت
2: كذا
1: نجمة
2: وصارت نجمة. فبالتالي في أكيد فجوة، نحن راح نتكلم بشكل
1: واقعي. للأسف بين أيضا كثير من الناس
2: صار في خلط وصار مسمى الإعلامية في خلط كبير. صار الحين أي حد يروج لسلعة يروج لحاجة صار كتب في البايو
1: إعلامي
2: وصانع محتوى. هم شتان العملان شتان. أنا اشتغلت في قسم صناعة المحتوى فعلا، يعني أول سنة كان مريت بصعوبة جدا كبيرة، لأنه في فرق بين أنك تعطي المعلومة بإسهاب وبتفاصيل التفاصيل بين أنك تختصر حاجة قد تكون يعني
1: تفقد
2: جمالية الكتاب
1: أو
2: بريقها أو التاتش مالك، يعني هويتك في الكتابة. فبالتالي هنا في أكيد يعني صراع بين التحدي بين الصحفي وبين صانع المحتوى.
1: جميل، احنا ربما خلاص وصلنا الى الختام. الساعة 4 ما شاء الله مر علينا الوقت، وما شاء الله كان حديث ممتع ومفيد، واستعرضنا افكارك امالك وطموحاتك في كثير من المجالات حول اهتماماتك، سواء كان في صالون المواطنة الثقافي او في المجال الاعلامي والصحفي. كلمة اخيرة دكتورة بدرية للمرأة في هذا اليوم في يومها.
0: والله يعني المرأة، أنا أقول المرأة العمانية ممكنة،
1: نعم،
0: وصلت لمناصب كثيرة، ونحن نقولها استمري وفي هذه الخطى الواثقة اللي يعني أسسها يعني الأجيال أسستها النساء السابقات، ونحن نعتبرها قدوات لنا يعني في مسيرة حياتنا هذه وإن شاء الله القادمة. نريد نحافظ على ما وصلنا إليه ونعززه أكثر وأكثر ونطور أكثر وأكثر. طبعا هذا ما يصير إلا بجهود الجميع يعني وتكاتف المرأة مع المرأة.
1: الله.
0: المرأة لن تصل إلى أي مجال في صنع القرار خاصة على مستوى المجالس وغيرها إلا بصوت المرأة وبصوت الله. الرجل كذلك، وتكون الله. المرأة ذات كفؤ وداعمة لأختها المرأة،
1: والنعم فيها المرأة العمانية. كلمة أخيرة أستاذة زينب.
2: أنت مختلفة، أنت أصيلة، أنت حقيقية، فحافظي على اختلافك، فأنت مميزة بين نساء الكون.
1: الله الله، وأنتن أيضا مميزات في هذا اللقاء وفي هذا الحديث وفي هذا الحوار في البعد الخامس عبر الشبيبة. كل الشكر والتحية لك دكتورة بدرية الوهيبي، يعطيك العافية. إن كانت ضيفتي هنا في آخر لقاء وحوار دكتورة بدرية الوهيبي، وهي رئيسة صالون المواطنة الثقافي وأيضا الإعلامية الصحفية وعضوة لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية، الأستاذة زينب الزجالي. مستمعينا الأكارم، خمس حكايات وخمسة ميادين ورسالة لكن واحدة. رأينا المرأة العمانية على ظهر السفينة تقود في عرض البحر، وفي غرف الأخبار تكتب الحقيقة بمسؤولية، وفي الملاعب تفتح الطريق لأجيال لم تولد بعد، وفي منظومة صحية يحمي أو تجعل من العطاء حياة ثانية، وفي الفضاء الرقمي تبني وعيا يحمي الهوية ولا يعزلها. وإن كان لهذه الحلقة خلاصة ربما أقولها، فهي أن المرأة العمانية لم تعد تطرق الأبواب لتمنح مكانا، بل أصبحت تصنع الأبواب نفسها، ولهذا جاء الشعار صادقا كما هي، هي أو كما هو هي عمان. الشكر لضيفتنا أو لضيف يعني لضيوفنا في الاستوديو على هذا الحضور. انتقلنا من جانب البحر إلى الجانب الرياضي إلى الجانب الصحي إلى الجانب الهوية، ومن ثم إلى الجانب الإعلامي. وكل عام والمرأة العمانية بخير وعمان بها أجمل. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذا اللقاء وهذا الحوار من البعد الخامس، في الإعداد والتنسيق والمتابعة والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري. وإلى لقاء في حلقة قادمة، وأجازة سعيدة وممتعة للجميع، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8. أكيد مستمعين الكرام نرحب بتواصلكم من خلال منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. وهلا الله اليوم الخميس, هلا الله في الدروب, وللحين مشاويرهم أكيد المسائية بدأت من الحين مع برنامج تو الناس. نمسي عليكم بالخير, وخلونا نمسي أيضا على زميلة أبرار المشيفري والزميل العزيز بدر البلوشي. مساء الخير أبرار.
1: مساء السعادة ومساء الأنوار ومساء المسرات ومساء الخميس الونيس. مثل ما قال عيد, انتبهوا في الطريق, وترى طبيعي أنه راح يكون في زحمة, لكن نحن قادرين كذا نسيطر على الزحمة, قادرين ونحن نسمع كذا تسمعونا ونسمع نحن بعد أيضا كذا علومكم أخباركم سوالفكم, وبالتالي كذا راح نخفف نحن علينا الزحمة.
0: أيوة إحنا بالاستماع علينا,
1: يعني هم يستغلون الزحمة, هم يعني بدل ما يقعدون كذا يتأففون من الزحمة يقعدون يسمعون نحن. يتصلبني
0: بعد هذه فكرة.
1: أيوة ويتصلبنا على لا
0: أنا بدايتها
1: الاتصال بدايتها. اتصال 2-4 تسعتين 4 أصفار, لكن اللي ما يبى يعني بس يبى يتواصل معنا برسائل صوتية أو رسائل نصية على 9-4-7-7-7-9-7-5.
0: يا هلا ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام. بعد ما قالت أبرار طبعا أرقام التواصل, خلينا كذا مباشرة مستمعينا خلونا لموضوع سؤال حلقة اليوم. إيش هو الشيء اللي ما يحل الويكند بدونه أبرار؟ إيش هو الشيء اللي ما يحل الويكند؟
1: يا ربي على طول أبرار.
0: هي لأن عندنا ترى مكالمة معنا. معنا مكالمة.
1: أيوة. إنزين إيش رأيك أنا بقول لك, بس قبل نأخذ المكالمة ما يصير بعد يتريون أصدقاء تو الناس.
0: هذا دبلوماسية مع
1: أبرار. هذا أنا تعلمت منك, تأثرت منك من 10 قوم من 40 يوما.
0: إذن السلام عليكم تو الناس, مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالخير. أنتوا تعازموا هناك وحنا واقفين الباب.
1: أيوة يحليلهم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عاد أقول لك أبرار,
2: أخباركم كيف الصحة؟
0: أبرار ذكرتني بس أحمد.
2: لا ولا أنا مساك.
0: حياك الله يا أخي أحمد, كيف أمورك؟
2: كيف الصحة؟ حياكم طيبين.
0: الله يبارك فيك ويسلمك.
2: حياك يا أستاذ عيد, حيا الله بأبرار, حياكم الله جميعا.
0: كيف الخميس أحمد؟
2: الخميس ونيس طال عمرك.
0: وين المشاوير المسائية؟ ولا بتقولي أرسل لك لوكيشن؟
2: لكن لو بنتكلم عن العموم, كل إنسان تعرف أنت في ناس ما كلهم يناسبهم العطلة.
0: صحيح.
2: يعني نهاية الأسبوع, ولكن نتكلم عن الأوقات الإجازة أو الإجازة الأسبوعية.
0: صحيح.
2: ولكن لقينا العامين نتكلم في الموضوع, عند خلصيدة ولا؟
0: خلاص سيدة
1: مرة خلصيدة, ليش لا؟
2: زين تمام. بالنسبة لإجازة العطلة الأسبوعية, طبعا أكثر الناس ممكن يكونوا معطلين في نهاية الأسبوع, وهذه فرصة. وأجمل ما في عطلة نهاية الأسبوع هي الجمعة, أنا أشوفها أيا كانت الجمعة سواء في البيت أو خارج, لكنها تحلى إذا إنسان غير المكان وغير الجو. يعني إذا طلع مع أهله في مكان مختلف أتوقع في تجديد أكثر نفسية, فالطلعة مهمة
0: أكيد
1: بالضبط.
2: والجمعة مهمة,
0: تغير من الروتين. صحيح.
2: في بداية من أول يوم في الدوام إلى آخر يوم ونهاية الأسبوع, هذا فرصة لابد تستغل.
0: صحيح
1: بالضبط, خصوصا
2: التواصل والجمعة العائلية أو الطلعة, وإنسان يجدد المكان اللي هو فيه تتغير النفسية.
0: حتى لو أحمد حتى لو داخل البيت أساسا.
1: أيوة.
0: حتى لو داخل البيت.
2: أنا قلت لك حتى لو داخل البيت, ولكنها تزدان أكثر لو الإنسان طلع. ولكن إذا ما قدر يطلع لأي كان ظروف, فالجمعة مهمة.
0: صحيح.
1: أكيد طبعًا.
2: زين حلاوتها بالطلع, لأنك أنت كل ما طلعت تغيرت شوية الجو كذا وصار الموضوع أحلى وأجمل.
0: أكيد أكيد.
1: بالضبط بالضبط, خصوصا يعني هذه العلاقات الاجتماعية.
2: أنت مشغل برنامج تو الناس عاد كمل.
1: أيوة.
0: خلاص عاد أحمد لا تخلينا.
1: لأن نحن أساسا منه يعني, وأنت أيضا منه وفينا.
2: صحيح. أنا بقول لك بيتين يا أستاذ عيد.
0: نسمع.
2: يقول هلا بالزين كامل وصوفه, نعوف الناس وربي ما نعوف, نفرح ونسعد إذا طل ونشوفه. أستاذ عيد صح منطوقة وزانة حروفه وسلامته.
0: الله أستاذ عيد إيش يقول؟
1: يا سلام يا سلام. بس لعيد
2: صح منطوق. لا فأنا عاد ما يحتاج أسوي اثنين, هذا عام للجميع يمثلكم كلكم.
0: يعني هيك طيب خلاص رضينا أحمد. الله يعزك. شكرا يا أحمد,
2: بارك الله فيكم.
0: سعيد بسمع صوتك يا غالي. شكرا شكرا. في أمان
2: الله. مع السلامة.
0: في أمان الله. يا سعيد إذن هذا هو رأي أحمد أبرار
1: اللمة. وفعلا يعني مثل ما ذكر أحمد لأن العلاقات ويعني كذا يساعد على الدعم الاجتماعي، والدعم الاجتماعي تقريبا يقلل كذا التوتر، يعني غير الروتين فعلا تحس
0: تتجدد العلاقات
1: بالضبط، وأيضا تتجدد كذلك الراحة النفسية. وهذا ترى ما فقط يعني كلامنا نحن أو وجهة نظرنا نحن، أيضا كلام هارفارد هيلث أن العلاقات والدعم الاجتماعي يساعدها في تقليل آثار التوتر. يعني أحيانا الويكند اللي نحن نقضيه مستمعينا مع الأشخاص الصح ممكن يكون فعلا جزء من الراحة وما مجرد فقط صلة رحم أو أيا كان.
0: بالفعل مستمعينا الكرام، إذن هذا موضوع حلقة اليوم، حلقة تو الناس يوم الخميس. خلونا نقول كذا الويكند عند كل شخص له طعم أكيد مختلف. في ناس بالنسبة لهم الويكند يعني البعض منهم يختار أنه النوم من بعد أسبوع. أيوة. ضحكتي لأنه عارف الوضع. أنت عشان كذا قلتي لي خلينا نأخذ أحمد.
1: لا أنا ما بس النوم، بالعكس أنا شوف أنا بقولكم شيء، هو يباني أجاوب. أنا المشكلة إنه أبا حدي حايلني أني أجاوب وايد، عيد ما حايلني، فأنا بقول الجواب على طول ولا نأخذ الاتصال.
0: كيف ما حايلتك؟ أنا جالس أقول لك أنه
1: أنا أتمنى أن حدي حايلني أن أبرار جاوبي
0: أصر يعني
1: أيوة، وأسوي نفسي لا أنا ما بأجاوب. لأن لو تلاحظ في كل حلقة أنا أسأل وأنا اللي أجاوب، ما حد يسألني.
0: لا أنا سألت
1: أجاوب على عمري عرفت. فنأخذ الاتصال ثاني ولا أقول جوابي؟
0: أكيد نأخذ الاتصال ثاني. 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول سلام عليكم تو الناس. مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك أستاذ العزيز عيد، وأيضا الأخت أبرار، وأيضا للأستاذ الماسترو سالم الجساسي، وإلى المبدع الرائع بدر البوشي.
0: حياك الله أخي سالم،
1: هينك الشاعر الميدان هينك.
3: حياكم يلا، حياكم الله يا أخواني. وعلى صراحة هذا البرنامج أنا أقول برنامج اللذيذ اللي استفاد دائما وأبدا في الصراحة.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: عيل نبان ميدان لأنك وايد طولت علينا الغيبة.
3: أقول بدوة سلام الله عليكم، جيتكم بتو الناس. بدوة سلام الله عليكم، جيتكم بتو الناس. العيد وأبرار وسالب نوبه بدر، أنتوا أخواني واني دوم افتخر بكم، انتو اخواني واني دوم اتشرف بكم. ان جيتكم اليوم ومقصر انتو للوفاء عنوان، حامل لكم من قلبي كل تقدير وحب واحترام. في الخاتمة صليت على النبي العدنان، محمد رسول الله الشافع لنا في يوم الوعيد. بدوة سلام الله عليكم، جيتكم بتو الناس. بدوة سلام الله عليكم، جيتكم بتو الناس. العيد وأبرار وسالب نوبه بدر، انتو اخواني واني دوم اتشرف بكم. ان جيتكم اليوم ومقصر انتو للوفاء عنوان، حامل لكم من قلبي كل تقدير وحب واحترام. فالخاتمة صليت على النبي العدنان، محمد رسول الله الشافع لنا في يوم الوعد.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: صح لسانك.
3: حياكم الله.
1: ايش السالفة؟ ياك نقول مع بعض.
0: الله يحفظك أخوي سعد وصح لسانك.
3: حياكم الله، ودائما البرنامج هذا في القلب، فإذا ابتعد سعد علموا أن سعد دائما يكن هذا البرنامج الاحترام والتقدير يعني والاستفادة.
0: عزيز وغالي.
3: لازم لما مثل ما تقول يعني هذه تقديرة الحياة وهذه انشغالاتنا، لازم يبقى برنامج دو الناس كل تقدير وكل احترام وكل استفادة يعني.
0: عزيز وغالي. تسلم يا سعد. تسلم. كيف الخميس
1: وهل
0: في المصنعة؟ هي في الويكند
3: والله.
1: عاد نحيد عندهم جدول اهل المصنعه
0: ضروري،
1: جدولهم حلو.
3: والله احنا جداولنا في الويكند صراحه كالعاده، جداول عائليه، جداول طلعات، لكن في هذه الفتره نقول احنا هذا الاسبوعين الى تاريخ 6 و7 من شهر 11 نوفمبر احنا نتجهز لمسابقه، صراحه مسابقه المصنعه للرماية. طبعا راح استضيف ميدان بولاية المصنعة، ميدان الرماية لصراحة المسابقة بطولة الرماية التقليدية صراحة العاشرة على مستوى السلطنة داخليا وخارجيا. ومثل ما تقول سعد طبعا الرئيس يعني أكل التحية والتقدير المهندس الشيخ بدر بن ناصر الهدابي مؤسس الفريق فريق المصنع على الرماية. جالسين صراحة نعمل نعمل بخلية نحل الاستعداد لهذا الحدث صراحة.
0: ما شاء الله، يعني تستمر تقريبا كم أسبوع سعد؟
3: والله أستاذ إحنا في هذا الأسبوع في هذا الأسبوعين جالسين نحضر لهذه المسابقة. طبعا المسابقة
0: هي تبدأ متى؟
3: راح تبدأ المسابقة تاريخ 6 و7 من شهر 11، واحنا صراحة نحن نقول هذا شهر 11 على
0: بداية الفعاليات
1: والتجهيزات
3: والاحتفاليات، لأن صراحة عاملين جدولة يعني في هذا الشهر.
0: لا إن شاء الله ما يفوتنا، إن شاء الله صوبكم
3: والله في هذا المهر، ونتشرف بكم. وهذه طبعا إذاعة الشبيبة احنا يعني مثل ما تقول نوجه لها أيضا الدعوة، نبغاها تكون من ضمن الحدث. طبعا هذه المسابقة راح تكون تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن صيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبتواجب أصحابي المعالي الوزراء المتقاعدين، وطبعا لكل من يهم هذه الرياضة اللي هي رياضة الرماية يعني، والمجال مفتوح للمشاركات يا أستاذ.
0: راح نتابع معكم إن شاء الله تعالى كده
1: في
0: الفعالية.
1: بيكون في تواصل أيضا يعني مع المتحدث الإعلامي دكتور
3: حاتم. يعني الوقت معنا مستمر، لكن طلعاتنا ويعني أمورنا في الوقت خلاص عاملين لها يعني روتين هذا رئيسي، ولكن بما أن هذه الاستعدادات اللي عاملتنا نوع من النشاط صراحة و الفكر المشترك صراحة مع الشباب بخلية نحل يعني نستعد هذا الحدث الجميل، حدث مسابقة المصنع على الرماية بإذن الله تعالى.
0: يلا كل التوفيق إن شاء الله. بس عاد ما يعني اليوم الخميس عاد ما في ما تقول سعد إنك ما تروح مكان أو ما نجهز ولا نحضر شيء يعني.
3: شوف أنا كلم الآن أكلمك بالتحديد من سوق المغسر يا سين، نجهز أمورنا وسيدة
0: على هناك
3: يعني لا سيدي على الميدان، سيدي على الميدان ميدان الرماية.
0: الله.
3: بعض الشغل اني خلصت وفيما بعد الوقت معنا خلاص شغال يا استاذي
0: بدأ. الله يعطيكم العافية الغالي.
3: طبعا جميعا وجلسة الجمعة طبعا غدا يعني ان شاء الله بتكون طبخة جديدة معنا. فخلاص
1: غششنا سعد، غششنا ايش الطبخة؟ أنا سمعت كلمة طبخة ما أقدر ما أتكلم.
3: لا
1: وعارف فيها أكل.
0: سعد.
3: يعرف عيد ترى يعرف عيد.
0: سعد.
3: نسويها أنا نزل عنها يعني.
1: لا لا. ليش أنا بعرفها الحين سعد؟
0: لا هذا شو تضرينا أبرار، أنا خلينا خبر سعد. هي ليش سألتك كذا لما قلت أنت الطبخة وغيره؟ هي ترى مشوارها مشوار السويق.
1: أيوة.
0: فشوية تمر على الجيران.
1: المصنع.
3: والله والله احنا احلى طلعتنا في الويكند ويلتتنا هي الجمعه. سبحان الله الجمعه هي مباركه الجمعه يعني.
0: ايه الحمد لله رب العالمين.
3: لكن من ننزل الخميس يعني للبلاد خلاص مثل ما تقول عمليه تنسيق مع الشباب يعني.
0: الله يعطيكم العافيه سعد.
1: ان شاء الله نتمنى لكم كذا ويكند ممتع،
3: ونتمنى ان تكونوا متواجدين معنا ايضا. قايل لك يعني
1: لحظه ايش السالفه احمد؟ قال شعر حق عيد، الحين دعوه حق عيد. زين انا بتسوق يا ردكم سعد، نسيتني خلاص.
3: انت مبشان ترى يقول لك عيد الصيف، انت مبشان. احنا جيران، احنا اهل، احنا بين صله يعني صله نسب يعني. ايوه الهداب والمشفر يعني في علاقه نسب بعد يعني.
0: يعني ما يحتاج لك عزومه،
1: ما يعني ما يحتاج
0: يعزم انت. اي
1: في اي وقت
3: يوم بنبدعي بدر
0: احنا جاهزين ان شاء الله، جاهزين. الله يحفظك الغالي،
3: جزاكم الله
0: خير. سعيد اسمع صوتك.
3: جميعا جزاكم الله خير على هذا البرنامج صراحه المستفاد، واللي صراحه عد صراحه من ضمن اولوياتنا ومن ضمن يعني افكاركم القيم اللي تقدمونها لنا كمشاركين او كمشاهدين او كمتابعين هذا البرنامج.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا.
3: شكرا جزاكم الله خير.
0: في امان الله. مع السلامه. خلاص عشان ما
1: فاهم جويه، عارف جويه.
0: ايوه عشان ما تقولي انه ما حد يعني الا اهلنا في السويق
1: طبعا. من
0: حصل شلوه ليه؟ مستمعين احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين ان شاء الله لكم.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8.

0: إذن مستمعينا، شو هو اللي الويكند اللي ما يحلى بدونه؟ ويكند أنت ما تعتبرونه ويكند بدونه؟ أحيانا البعض يقول الويكند ما يحلى إلا بالطلعة، ما يستوي أنني معي ويكند وما أطلع وما أحاوط وما أتسوق، والبعض الآخر يقول لك أنا لازم أستغله في النوم، وأحدهم يقول لا الجلسة في البيت بدون أي خطة. على 0477-9975 نستقبل مشاركاتكم. تحية لك الشعيب. الشعيب يقول أن الراحة الحقيقية أنك أنت تمنح لنفسك وقت بدون أي خطة، بدون أي تفكير.
1: أكيد.
0: ففي الويكند أنك تمنح لنفسك راحة حقيقية، أنك
1: يعطي نفسك مساحة وكذا،
0: لا طلعة لا تجمع لا لقاء مع أحد.
1: ممكن هي جلسة في البيت أيضا له طقوسها الخاصة يعني. وعلى 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا وسهلا. أهلا أهلا.
0: مرحبا ابو سلطان،
1: ننتظرك، ننتظر الصوت.
0: السموحه منك، يمكن خليناك شويه في الانتظار وايد.
2: لا لا كم مره نحاول نتصل ما حد يرد علينا، على الله.
1: اخبارك يا ابو سلطان؟ كيف صحتك؟ كيف الاهل؟
2: الحمد لله. اخباركم انتم؟ كيفكم وكيف العاصمه؟
1: الحمد لله طيبه
0: بخير.
1: والواعده كيف امورها؟
2: ربي يعطيكم الصحه والعافيه. الحمد لله الواعده على الاجواء الحلوه، الغيوم ما شاء الله.
1: يا سلام يا سلام. صارت امطار ابو سلطان هناك؟
2: والله أمطار ما استوت.
1: أيوة.
2: لكن يمكن على المناطق الجبلية.
1: أمس تقريبا كان في البريمي.
0: أخوي بسلطاني وسمعت صوب الضنك أتوقع.
1: البريمي.
2: قبل أيوة كم يوم. المناطق اللي هي على كما تقول الحق الغربي.
0: أيوة.
1: بالضبط. وأيضا هناك صوب الداخلية نفس الشيء. إن شاء الله أمطار خير وبركة بإذن الله تعالى.
0: يا رب.
2: آمين يا رب. إن شاء الله يكون أمطار خير وبركة يعمل في البلاد والعباد يا رب.
1: الله يسعدك أبو سلطان. كيف الويكند؟ إيش محضر
2: والله له؟ والله إنك تتجمع مع الأهل والأحباب والأصحاب على فنجان قهوة.
1: يا سلام.
2: بعيد عن ضغوطات الحياة وضغوطات العمل. تعيش حياتك يعني، هذا أهم حاجة.
1: أهم شيء الأصحاب والأحباب والتجمع على كذا.
2: أي نعم.
1: على قهوة.
2: بالفعل. على فنجان قهوة.
1: غالباً إنكم مثلاً تروحوا مقهى معين أو تكون مثلاً كذا في طلعة في مكان فضاء وكذا.
0: في البيت يعني.
1: أو في البيت.
2: لا أحياناً كما تقول تجمع. تقول استأجر الحين المنتزهات.
1: إيه الاستراحات. صحيح. وشاليهات.
2: أيوة. يكون تجمع عائلي يكون حلو.
1: يا سلام.
0: وتسوون فعاليات.
2: حلو عائلي أي بعد مصطباح للمساء طبعا يكون في فعاليات.
0: حلو.
2: في سوالف في ضحك. ويعني كمان تقول تنسى ضغوطات الحياة والعمل.
1: صحيح. صحيح.
2: وتغير جو بدل ما تجلس نايم ما في فائدة.
1: صحيح.
2: أكثر وأكثر.
1: تبدأ من اليوم.
2: تروح تتسوق ما في فائدة.
1: لحظة أبرار، إيش سمعت عيد يعني؟ إيش؟
0: قالوا لك النوم، يقول لك أخوي بسلطان ما قلت
1: فايدة.
0: لك النوم ما له فايدة
1: يعني. ترى نفس الشيء يعتبر من يعني من الأشياء الحلوة في الويكند يعني. من بعد شغل
2: يعني يقول في يعني يقول في مثل الله يعزكم، النوم اللي كان في فايدة ما يفيد كتاب الله.
1: إذن هو شوف، هي إحنا نقول أبو سلطان يعني البعض منهم مثلا يفكر في قهوة مثل ما قلت أنت، الويكند يعني ما يحلى إلا بالقهوة وبالتجمع واللمة.
0: البعض في التسوق.
1: والبعض في التسوق طبعا. التسوق ما كلهم هذا بين قوسين.
0: والله احلى شيء
2: هذا كما تقول على حسب اذواق الناس.
0: صحيح. والله احلى شيء التسوق. عاد الحين ترى مقبل علينا قريب العيد، لازم اني يعني تفصيل ملابس وهذه الاشياء.
2: العيد وين؟ وين بعد؟ بعيد بعد العيد.
0: لا لا نحن لازم نسوي حقكم يا معشر الرجال.
1: ابو سلطان
0: ان حان وقت التسوق.
1: ابو سلطان هذا انا وانت بس نقول انه وين بعد بعيد العيد. هم خلاص
0: عاد المفروض من الحين. ايوه.
2: لا شوف الحريم مشكله يعني اخر يوم ويصبح ذاك العيد بعد انه ما مخلصان. انقهته اخر يوم يقول بكره عيد انه بعد ما مخلصان.
1: صحيح.
0: لازم العيون الكشخه عشان يكون كل شيء ولا غلطه.
1: الله يسعدك يا سلطان.
2: يعني يصبح العيد وبعد ما جاهزه وفي الاخير صبحيه العيد بتقول اوه والله الفلان ما قضيته. سلامات انت طول هالفتره ليش ما حضرتك؟
0: على فكره ما كلهن كذي يعني. الحين نشوف الاغلبيه بالعكس قبلها بشهرين ثلاث شهور وهني تجهزن. عرفت؟
2: لو تجهزن شهر شهرين، لكن بعد الحرمه مهما كان لاخر يوم هي بعد ما قال.
0: ما كلهم
1: انا اقول لك ابو سلطان، انت وابرار فتحتونا موضوع
0: غير عن موضوع
1: يعني
0: الحلم اللي
1: بعد الويكند. يحتاج له مثلا 4 أشهر 5 أشهر.
2: هو بالفعل.
1: أبو سلطان الله إن شاء الله تعالى كذا يمتعكم بالإجازة
0: إن شاء الله.
1: ونهاية أسبوع موفقة بإذن الله.
2: آمين. اجمعيني يا رب إن شاء الله. يومكم سعيد إن شاء الله.
1: آمين الغالي وسعيد بسمع صوتك.
2: يحفظك إن شاء الله في حب الله. مع السلامة.
1: بارك الله فيك أبو سلطان. شكرا. في أمان للغالي. مع السلامة.
0: إنزين عيد سألني السؤال مال الحلقة.
1: أنا خامس مرة الناس اللي تتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي منصة إكس ومواقع التواصل.
0: لا أحب حد يسألني.
1: يمكن أكثر من خمس مرات ضيفة. 10 مرات سألتنا أبرار أقولها أبرار.
0: أيوة.
1: حتى لما بدأت البرنامج أبرار. أبرار.
0: أيوة.
1: الويكند.
0: علام الويكند.
1: شيء يعني في شيء ما يحلى بدونه.
0: أيوة فيه. اللي هو النوم. لا فعلا النوم تعرفون ليش؟ مو عشان شحن نقول النوم، النوم في النهاية ترى مو مجرد مضيع للوقت هذا. إذا النوم المبالغ فيه هو المضيع للوقت
1: صحيح،
0: لكن بالعكس ترى يعني النوم وايد مفيد. بعد حين ما ننسى أن حلو نكافئ نفسنا حن بعد عمل طويل في النوم، وخصوصا عيد يعني الجسم والدماغ يستغلونه في عمليات مهمة مرتبطة بالذاكرة. أنا ما بيصير لي زهايمر مبكر، أبى الذاكرة تكون قوية والمزاج والتركيز وصحة الجسم. وطبعا هذا أيضا كلام يعني مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن البالغون من عمر 18 إلى 60 سنة يحتاجون عادة إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم يوميا. حنبا هذا النوم حق الويكند.
1: أنزين، هل من الغرابة أيضا هنا نقول مثلا أبرار أنه بعض الناس يقول لك يعوضوا كل تعب الأسبوع في يوم واحد، يناموا ساعات طويلة جدا في الويكند، بس يقول لك الأفضل هنا بشكل عام هو الحفاظ على نمط نوم منتظم قدر الإمكان بدل ما يكون عندنا فرق يعني ضخم بين أيام العمل والويكند. والله هي خلاص ترى يعني واحد مثلا عنده إجازة اللي هي الجمعة والسبت،
0: هو صح أنه
1: خذها مثلا أيوة يوم فيها نوم، اللي هي مثلا نقول على أساس أنه مثلا تكون السبت، ما شرط ممكن يوم الجمعة شوية أكثر في تجمع وكذا لمة الأهل، اليوم السبت خلاص عاد الواحد يبقى
0: إنزين. شوف
1: استعد مثلا قبل لا يروح
0: كلامك صح
1: على العمل وكذا.
0: أيوة الأفضل نمط نوم منتظم،
1: بس أنا ما أشوف أنه في
0: يعني من الغرابة غير ويكند أنه نمط نوم منتظم. لكن لو سألتك وسألت المستمعين أنه لو خيرناكم أنت والمستمعين بين طلعة حلوة وبين نومة طويلة في الويكند، فشو راح تختارون؟ أنا إذا قالوا لي طلعة طبعا راح اختار الطلعه.
1: هو شوفي كل
0: شفت بدر الحين انا سالته وجاوب عمريه ما هي يعني هالطبع زبد. الحين اسالك عيد، لو خيرناك بين طلعه وبين نومه طويله،
1: تحديد الكل انا اسوي
0: مع بعض
1: احدد الكل كل شيء انا احتاجه في الويكند نهايه الاسبوع صحيح. يعني اذا جيت على الطلعه مثلا لو كان وقت في وقت للطلعه خلاص بطلع. أيوه. لو كان في وقت للنوم منا، لو كان في وقت مثلا لي ايضا شرب قهوه اكيد،
0: قصدك بتسوي موازنة
1: العائلة أكيد. أيوة، فأنا أقول كل الأشياء.
0: حلو.
1: ممكن لسان حال متصل مثلا يقول الحين أو رسالة وصلنا يقول لك أني أنا أعمل تحديد على الكل.
0: أيوة على فكرة وصلتنا نحن عنود تختار الطلعة، تعرف ليش؟ عنود قالت الطلعة وتغيير الجو لأنها ممتازة لشحن الطاقة الاجتماعية ولقاء الأصحاب وتجربة مكان جديد.
1: جميل،
0: يعني عنود تتفق معي بهذا الموضوع عن الطلعة، بس ما في أحد إلى الآن قال إنه يعني مثلك إنه يكسو موازنة. بس ترى خطة ذكية منك، يعني تكسب النوم تكسب النوم وتكسب الطلعة.
1: وعلى 9477795 مساء الورد. والله بالنسبة لي لما العائلة على قولة أخوان الكويتيين الله يعطيكم العافية زوارة الجمعة أحلى شيء في الويكند، وبعدها يجي النوم وبعدها الطلعة. دمتم بود، محبتكم أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله.
0: شكرا يا أم عبد الله.
1: ورسالة سامي العبد اللي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع المستمعين وبرنامج جو الناس، وبالأخص من يعرف سامي العبد لي الأخ يعقوب السيابي أبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. ها يا سامي ما قلت لنا وين يوم الخميس؟ نقول الويكند بشكل عام.
0: أيوة.
1: أحلى شيء عندك في الويكند، يعني الويكند ما يحلى إلا بدونه. ما يحلى بدونه قصدي مش إلا.
0: أيوة.
1: ما يحلى بدونه، أنا آسف قلت إلا. زين، العم سعيد الهشامي طبعا يسلم عليك.
0: خاطر الله يسلم على بدر.
1: يسلم عليكم مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد أبرار بدر، مسي عليكم بالخير وجميع المستمعين. أنا كنت اليوم أريد أتصل لكن تراجعت وفضلت أسلم عليكم.
0: لا نبي اتصالك.
1: لا يا العم سعيد
0: ما يستوي اعتراض.
1: إذا كنت تسمعنا العم سعيد إحنا ننتظر اتصالك.
0: أيوة نبي اتصالك في العم سعيد.
1: عاد اليوم الخميس وإحنا طالعين على الجمعة والسبت، يعني في إجازة.
0: تعرف إيش أنا كنت بقول لك عيد؟
1: للتذكير.
0: يلا
1: تذكرت تذكرت أبرار وبدر.
0: أيوة.
1: مستمعي الكرام إن شاء الله تعالى يوم الأحد راح تكون حلقة استثنائية بمناسبة يوم المرأة العمانية. برنامج تو الناس راح يكون حلقة استثنائية طبعا خاص بيوم المرأة العمانية اللي وافق 17 أكتوبر من كل عام، وهذه أيضا دعوة لكم متابعين الكرام متابعة برنامجنا ولهذه الحلقة إن شاء الله تعالى اللي راح نبدأ معاكم فيها من الساعة 5 لغاية الساعة 8 المساء، 3 ساعات مشوار هذه الحلقة، أكيد معنا ضيوف إن شاء الله تعالى ملهمين

0: نحن نستاهل.
1: أكيد.
0: سي سي.
1: أكيد.
0: عيد الخويطري بدل البلوش السالم الجساسي.
1: إذن مستمعي الكرام هنا لو خيرناكم بين طلعة حلوة مثلاً وبين نومة طويلة.
0: إيش تختارون؟
1: إيش راح تختاروا؟
0: أيوة.
1: أنا عملت سلكتول.
0: أنت سويت سلكتول لكن إيه؟ فاطمة تبل يعني عكس هذه الكلمة. فاطمة قالت التجمع في بيت العائلة تقول صح صداع بس الأجواء حلوة وأتفق معه لأن أحيانا يوم حد ما يجي يعني يكون شمل تجمعات البعض ما يكون موجود على كثر ما كنا إحنا نتذمر صداع وربش وكذي نشتاق أن يعني وينكم هاتوا زين الأطفال كذي يعني عرفت
1: أكيد.
0: فما نستغنى أبدا عن تجمع لو كان ربشة العائلة ولو كان في صداع بس ما نستغنى أبدا.
1: إذن منتظرين أيضا تواصلكم مستمعي الكرام على 24990000 وأيضا على رقم الواتساب على 94379975. أتمنى لكم إن شاء الله دروب آمنة وسالمة مستمعي الكرام. وهذه تحية أيضا لعبد العزيز العبد الله من قطر. مساء عليك يا عبد العزيز ومساء الخير أيضا لشيري عصام شيريهان. مساء الخير وكيف حالكم؟ إحنا بخير وعافية. إجازتكم سعيدة أيضا لكم إجازة سعيدة وممتعة. وهنا طبعا المدريدين موجودين أيوة. معانا
0: مبروك مبروك صح للملكيين
1: فوزهم على الريال للملوك. على روما عفوا. وهذه أيضا تحية لرشاد الحمداني. مساء الخير يا رشاد وأم أريم. مساء الخير. مساء الخير لأحمد أبو علي ومساء الخير لنديم البلوشي. هذا كلهم المدريدين داخلين اليوم. أنا طبعا مش السالفة يعني
0: لازم عشان ما يعني ما تضحك علينا أن حد يفرح بفوزه على روما.
1: ها أنا ما قلت شيء.
0: لا لا لا لا بنشوف قايل قبل ما نكون في البرنامج قايل ونعرف الحين في الفقرة الرياضية بعد بتضحك علينا. عموما ايش رايك بعد الفاصل نروح على طول مع الرياضة؟ تحمست رانيا قبل لا يروح الحماس.
1: إذا الناس الكرام راح نطلع لفاصل وبعد راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم توي الناس.

0: حياكم الله مستمعي الكرام ومرحبا بكم ومرحبا باللي يتابعونا أكيد على منصات الشبيبة المرية. حياكم الله. أبرار ما زالت في
1: دهول.
0: تعرف ليش دهول؟ أنت ما دخلتي الإجازة؟
1: أي إجازة؟ قصدك الويكند؟
0: هاي الويكند ما دخلت بعدك في الويكند؟
1: طال عمرك أنا الويكند معي يبدأ بعد الساعة 8 بعد ما انتهي تو الناس.
0: بعد ما يخلص تو الناس؟
1: بعد ما يبدأ، أنا قلت بعد ما يخلص تو الناس. عموما خلنا من الويكند ومن هالسوالف. جميل لما شخص يتعرض للتنمر وبدل ما يدخل في دوامة الاكتئاب يخلي ويحول هذا التنمر إلى تحدي كبير. فمن بين هذا الأشخاص طبعا لاجئ سوري مستمعينا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه. لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات الثانوية.
0: لم ينل تنمر أبناء الولد الأصلي من عزيمة طالب سوري لاجئ لألمانيا قبل 7 سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سبب الانطوائية والفشل استطاع الفتى ميلاد صبحة أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه. ثم فاجأ الجميع بنيل أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية وحجز مقعد له في كلية الطب بجامعة هاينرش هاينة بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبات الاندماج.
1: ويستعيد مستمعينا ميلاد صبحة في طبعا أحد التقارير الصحفية بداياته في المدرسة الألمانية حين كانت طريقة التدريس والبيئة المحيطة غريبتين تماما عما ألفه. وبالطبيعي أنه هو طفل صغير، فطبيعي في المدرسة كان يتعرض لصعوبات، لغة جديدة، دولة جديدة، مجتمع جديد. ولأنه أدرك أهمية اتقان لغة البلد الذي لجأ إليه لتحقيق أحلامه، بدأ الفتى السوري ميلاد تعلم اللغات تدريجيا عبر حفظ الكلمات والقراءة ومشاهدة الأفلام الألمانية.
0: ورغم مرور السنوات لا يزال ميلاد يتذكر العديد من المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال رحلة تعلم اللغة، وبينها الكثير من مواقف التنمر والعنصرية. ورغم قسوة هذه المواقف على فتى في عمره، فإنه قرر أن يستوعبها ويحولها إلى علاقات إيجابية. ويستذكر مشاركته الأولى في الدرس حين ضحك منه أحد الطلاب، ثم أصبح هذا الطالب صديقا له، وأصبح صبحة يشرح له ما يصعب عليه من الدروس.
1: طبعا
0: الأيام الدور.
1: كيف؟
0: الأيام الدور. نعم.
1: وأيضا رغم سعادته طبعا ميلاد بتفوق الدراسي، فإن ميلاد صبحة يدرك أن هذا التفوق لا ينهي التحديات التي تواجه اللاجئين، لافتا إلى أن الطالب اللاجئ يحتاج إلى بذل جهد أكبر من زميله الألماني للحصول على العلامة نفسها، خصوصا في الاختبارات والتقييمات الشفهية. ومع ذلك ورغم كل هذه التحديات فهو تفوق طبعا، ولا يعتقد أن حصوله على هذا المعدل العالي في شهادة الثانوية سيغير بالضرورة نظرة المجتمع إليه. ومع تأكيده اقتناعه بأهمية النتيجة التي أحرزها لمستقبله، فإنها لا تضمن تغيير النظرة العامة باعتقاده إلى الغرباء. ومع ذلك طبعا هو نقدر نحن نقول بإرادته وعزيمته تحول من هذا التنمر، حوله إلى تفوق.
0: ويطرح ذلك وتساءل المستمعين الكرام حول ضرورة أن يبذل الشخص القادم من خلفية مهاجرة أو مهاجرة جهدا إضافيا لإثبات نفسه ونيل القبول والتقدير. ورغم العوائق فإن صبحة يعتبر نفسه جزء من المجتمع الألماني، ولديه أصدقاء وجامعة ومستقبل يسعى إلى بنائه. كما دعا الشاب السوري الذين يحاولون تحقيق أهدافهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم السماح لنظرة الآخرين بأن تمنعهم من الوصول إلى ما يريدون، وهو يرفض الصورة النمطية التي تصف المهاجرين بأنهم عبء.
1: وأكيد من وجهة نظر الطالب المتفوق ميلاد فإن ألمانيا بلد الفرص، ومن يتعب يحصد نتيجة تعبه، ومن يرى نظرة المجتمع غير منصفة فعليه أن يتعب أكثر ليثبت أن تلك النظرة خطأ. فعلا يعني شيء جميل صراحة بهذا الخبر. ممكن هو يعني تحول من لاجئ سوري رغم التحديات اللي عندهم، ممكن هم ما عندهم كل الصلاحيات، كانهم ما أهل البلد،
0: صحيح،
1: ومع ذلك تفوق على أهل البلد.
0: بالفعل مثل ما ذكرت يا أبرار، صبحة أصبح هو الآن من يعني يرجع له الأشخاص، طبعا هم من ضمنهم الأصدقاء أو المجموعة اللي صارت تلتف حول صبحة بأنه صار يساعدهم في الدروس، صار يساعدهم في كل شيء، فأصبحوا هم بعد ذلك هم أصدقائه اللي نمروا عليه في البداية أصبحوا بعد ذلك أصدقائه. إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع. سالم عبيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا طبعا للي يتابعونا من مطرح نمسي عليكم بالخير. يا مرحبا وسهلا.
1: إذا مستمعينا نرجع نسألكم على موضوع الويكند، لو خيرناكم بين طلعة وبين نوم طويل شو راح تختارون؟ ويا ترى كيف عندكم الويكند؟ شو الويكند اللي ما يحلى بدونه؟ ويكند ما تستغلون إنكم أنتوا لازم تسوون هذا الشيء في الويكند.
0: وعلى 94777975 رسالة من خميس الجابري يقول مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء الجمال، مساء عليك عيد بدر وأبرار، إجازة سعيدة، ربي يحفظكم. ما معي مشاركة غير صورة، هذه الصورة اللي راسلنها خميس أو تعرفوها، ويكند يا عيال.
1: أي والله ويكند يا عيال.
0: طبعا الممثلين الكوميديان، طبعا الممثل السعودي ناصر القصبي وعبد السلحان وحبيب الحبيب يجتمعوا في صورة واحدة. ويكند يا عيال. إذن موضوع حلقتنا اليوم هذا مستمعي الكرام وسؤال الحلقة، إيش هو الشيء اللي طبعا إذا بدأ الويكند ما يحلى من دونه؟
1: أكيد. وأيضا أفراح النوفلي تقول طبعا أختار الطلعة، وأيضا أحمد شهراني يقول أطلع مكان ما حد يعرفك فيه وابدأ حياة جديدة لين الأحد، يكون كذا بعزلة مع الآخرين. وأيضا علي المكتوم، تعرف علي المكتوم إيش اختار؟ اختار النوم. يقول نوم، نام وريح راسك، وعن صدعة السيارات كل ما طلعنا طشة بيدعمونا، فأحسن واحد ينام.
0: أحسن واحد ينام. لا لا، إذا خليك في البيت، خليك في البيت. مستمعين الكرام أيضا يعني حتى هناك سؤال، مثلا هل الويكند يعني لازم فيه طلعات؟
1: لازم. أنا لازم؟ معي لازم أن الويكند لازم يكون فيه طلعات.
0: في ناس يعني إذا قلوا الويكند أبرار لازم يطلعوا مثلا بحر، كوفي، سينما، مشوار، جدول كامل معاهم يعني.
1: أيوة.
0: هل لازم يعني؟ هل مثلا ليش أسبوعيا مثلا نقول؟
1: أيوة. نحن بخبرك شيء عن نحن، يعني نحن كل ما نصير السويق لازم كل جمعة العصر لين مغرب نحن هين على البحر.
0: جميل.
1: وتحصل أغلب العوائل اللي في السويق كذي جدولهم. فهني إحنا نحس إنه يعني ما ويكند إلا إذا ما تمشينا صوب السويق، خذينا لولات السويق، رحنا على الكورنيش، عقب جلسنا على البحر، في يعني أو في الشاطئ. وفي ناس العكس تماما، يعني أنا استغرب منهم،
0: ناس محتاجين وقت.
1: أنا أبغاهم يقنعوني كيف ويكند وما طلعون، أنا هذا اللي استغرب منه.
0: زي تراك يقولك هذا البعض الآخر مثلا يحتاج وقت هادي بعيد عن الالتزامات.
1: هو صح إنه على قولتهم الراحة ما لها إشكال وايد، بس أنا أشوف أحلى شكل من الراحة للطلعة لما تطلع.
0: حتى في دراساتنا مستمعين الكرام تقول حول أنشطة وقت الفراغ تشير إلى أن الشعور بالاستمتاع والرضا عن النشاط اللي نقوم به يرتبط بتجربة أفضل للتعافي والراحة.
1: شفت يعني هاي معنات الطلعة.
0: يعني ما المهم هل يعني ويكند يعني الويكند مالك مليان طلعات أو هادي في البيت، المهم إنك فعلا رجعت منه مرتاح.
1: لا شوف أنت الدراسة
0: يعني لها أشكال مختلفة.
1: بس الدراسة ايش تقول؟ تقول إن أنشطة وقت الفراغ بالعكس هذا اللي يخليك أنت مستمتع، فحلو لما يكون في الويكند وتقضي وقت الفراغ بالأنشطة.
0: بس يقول لك هنا نفس الشيء، أنا أرد عليه يا أبرار إنه الوقت أحيانا محتاج هدوء بعيدا عن الالتزامات.
1: بس يعني كذا ولا كذا الطلعة أحلى.
0: زين بعد الفترة الجديدة إن شاء الله تعالى لأذان العشاء مستمعينا راجعين لكم بإذن الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: أجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

فيك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مستمعينا، دوري أبطال أوروبا حيث شهدت مباريات الأمس إثارة كبيرة بعدما حقق باريس سان جيرمان الفوز على مانشستر سيتي 4 أهداف مقابل 2، فيما قلب ريال مدريد تأخره أمام روما إلى انتصار مثير 4 أهداف مقابل 3. وأيضا ما ننسى ليفربول بدوره تفوق على لاسك 6 أهداف مقابل 3، بينما حقق أستون فيلا أكبر انتصارات الأوروبية باكتساح فنربخشة بسداسية نظيفة.
1: إذن مستمعينا الكرام، طبعا هذه من مباراة ريال مدريد وروما، أو روما وريال مدريد.
2: مرتدة سريعة وصلت إلى مالين، تسديدة تهدي، الله الله الله الله الله الله الله الله الله، محظوظ كورتوا. 25 دقيقة كافية لتعطي ذلك الانطباع بأن هذا الفريق ليس بخير وأن هذا الفريق بحاجة للكثير.
1: إذن مستمعينا، على صعيد الكرة الأوروبية تتجه الأنظار مساء اليوم إلى منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، حيث يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع سيلتا فيغو الإسباني، فيما يخوض ميلان مواجهة خارج أرضه خارج أرضه أمام سالسبورغ النمساوي. ومن أبرز أيضا المواجهات مستمعينا أيضا لقاء ليون الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي أمام سيلتك الاسكتلندي، إضافة إلى مواجهة مارسيليا وأولمبياكوس.
0: وفي دوري المؤتمر الأوروبي تنطلق منافسات مرحلة الدوري بمواجهات بارزة، يتقدمها لقاء أياكس أمام هايدوك سبليت وموناكو أمام سيسكا صوفيا، فيما يستضيف برايتون فريق كوناس زالغريس ويواجه أتلانتا الإيطالي فريق بافوس القبرصي.
2: تبددوا فبابا إنجلتراب بكرة جوهرة باريس، هو من فعلها، هو من اصطاد الشباك الإيطالي دون روما ليسجل أول أهداف في القمة، ليقول بأن باريس هو على رأس القمة. وهدف أول بكرة أرضية زاحفة أطلقها مركزا في شباك دون روما.
0: ليلة أوروبية تحمل معها تحديات مختلفة للأندية الساعية إلى تعزيز حظوظها في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
1: أبرار، تابعت مباراة ريال مدريد وروما؟
0: تابعت النتيجة، يعني اعتبر كني تابعت المباراة.
1: هم قلبوا النتيجة. خلينا نروح الاتصال على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: أعتقد عشان خاطر فوز ريال مدريد أنت تنتظر عادي أوقات كثيرة، صح؟
0: مبروك يا عبد العزيز، مبروك.
3: ها؟
1: عبد العزيز تكلمك تقول لك أبرار مبروك.
0: أقول لك مبروك فوز الملكي.
3: الله يبارك فيك.
0: بس يا أخي
3: بعض الناس زعلانين.
0: هي بعض الناس.
3: ليش فزنا حتى فزنا وفايزين على روما؟
0: شفت كيف؟ أهم شيء فزنا على روما.
1: لا وبعدين أنا خلينا أقول لكم شيء عشان بس ترضوا، ما زعلكم يعني، واليوم الخميس وكذا، خلينا نقول إنه ريال مدريد هذه أصلاً بطولة الخاصة. إيش رأيك بس؟
0: راضيني راضيني عبد العزيز.
3: إيه لو
1: نجيب
3: 15 بطولة.
1: ما تكلم معي. أنت بس تكلموا المتابعين.
3: يحللك.
1: أنا من أنا يعني قصدك إني أنا أشجع اللي هو الغريب التقليدي برشلونة.
3: برشلوني وصلني كلام.
1: أنا انتماءاتي ما واضحة.
0: لا لا معروف إنك برشلوني. كيف انتماءاتك ما واضحة؟
3: وصلني إنك تحب برشلونة، شو أسوي لك؟
1: والله ما أنا أحب المتعة، مش ما أحب برشلونة كبرشلونة، ولكن نستمتع يعني.
3: لا ما فينا والله احنا
1: في المقابل عبد العزيز
3: العدل ولا ما في
1: في المقابل خلينا نقول انه ايضا ريال مدريد بما انه طبعا تخصصوا هذه البطوله قلب النتيجه امام روما وفي ارض روما وامام جماهير روما
3: اكيد يا حبيبي شيء يعني اكيد لا يمكن يا حبيبي هذا هاي لعبتنا يعني وهذا ملعبنا
1: هذا ملعبكم ها
0: هذا ملعب الملك
3: ايه ملعبنا بعد يعني انت لما توصل 15 مباراة يعني عطني منتخب او فريق وصل 15 مباراة
0: عطى عيد
1: تكلمني انا عبد العزيز
0: طبعا يعني
3: اكلمك انت
1: يعني سؤال غريب يعني ليش تقولي مثلا انه جيب لي فريق او ذكر لي فريق حقق البطولة 15 مرة اكيد ما بقولك غير مدريد ريال مدريد
0: شفت كيف
1: ما اقولك غير الملك
0: شو رايك عبد العزيز انا اسوي نفسي فاهمة احاول ادافع بس ما عارفه طيب يا عبد العزيز خلينا شوي نغير الجو الرياضه نروح على الويكند كيفك مع الويكند كيف الخطط وشو خططك الويكند جدولك في الويكند
3: اكيد اكيد الخطط واقف وقاعده وشرب القهوه العربيه
1: يا سلام
0: القهوه العربيه
1: وعاد هناك اعتقد انه ما سوق واقف يعني و ومعظم الأماكن الجميلة هناك في قطر أكيد لها طبعاً أيام محددة ومعينة عبد العزيز
3: أكيد وكلها السوق حالياً كله صار فيه مكيفات أرضية ومكيفات اللي هو الصحراوية
1: وغير إنه الأجواء الحمد لله بدأت خلاص تتعدل يعني
3: إيه بدأت تتعدل الحمد لله شوية نسبة الرطوبة بدأت تنزل عندنا تغل نسبة الرطوبة صارت الصحت
1: أكيد أيضا العادات والتقاليد هي نفسها يعني من أيوة. نتكلم إحنا مثلا عن يوم الجمعة اللي هي لمة الأهل والجمعة وكذا
3: يعني شوف الجمعة هذا لا يمكن
1: عبد العزيز
0: صوتك مو واضح
3: هلا والله يلا سامكم بس شوية عيد شوية تلفون
1: زين كنا نتكلم عن انه يوم الجمعه لمة الاهل وكذا عبد العزيز
3: الجمعه هي لازم الكل يجتمعون في بيت جدي الله يرحمه كلنا
0: التجمع العائلي
3: التجمع العائلي ولا يمكن انك اذا قلت ما باجي لازم يكون عندك عذر قوي
1: لازم ها
0: صح لانه ما بيسمحوا لك انك انت ما تجي
3: لا والعذر تقدم قبل 3 أيام
1: لازم بعد الله يعينك يلا زين هو زين هو
3: مامي وابوي يعني مثلا اذا الجمعه ما بتجي لازم نتكلم
1: صحيح ما حد معذور ما حد معذور شكرا يا عبد العزيز سعيدنا
0: سلام على الاهل يوم بتتجمعون
1: تحياتنا للاهل عبد العزيز ما اعرف هناك مشغول
0: حد مرتبش حد رغشه
1: معاهم ايوه يعني ما اعرف احنا كان يكلمنا عن كيف يكون الويكند معاهم هناك في قطر عموما شكرا لك يا عبد العزيز سعيدين بتواصلك اكيد وبتواصل المستمعين المتابعين على 24900 لسماع اصواتكم وتفاعلكم ايضا في موضوع حلقه اليوم مستمعينا ايش هو الشيء اللي ما يحلى
0: الويكند
1: بدونه طبعا ابرار عملت سيلكت اول على كل شيء
0: أنا قلت لك يا أحلى شو الطلعة ما سويت سيلكت أول عيد اللي سويت سيلكت أول والله يعني على قولتهم تجيك تايم وانت نايم أنا أقول لك لا أنا لو خيروني بين طلعة ونوم طبعا بختار الطلعة حد ما يحب الطلعات عاد نحن البنات نحب الطلعات وايد انزين نروح مستمعين لأخبار الكرة الآسيوية ايش رأيكم نروح لأخبار الكرة الآسيوية تنتقل أو ننتقل إلى منافسات الكرة الآسيوية حيث شهدت بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة انتصار فيس الكوبي الياباني على جونبك الكوري بهدفين دون مقابل فيما اكتسح كاشوا ريسول الياباني فريق بورت التايلندي ب5 أهداف مقابل هدف
1: وفي دوري أبطال آسيا مستمعينا 2 لم تكن النتائج مثالية للأندية العمانية إذ أيضا خسر نادي النهضة أمام الفيصل الأردني بهدفين دون رد وفي مواجهة خليجية تفوق التعاون السعودي على ريان القطري بهدفين مقابل هدف فيما خطف الجزيرة الإماراتي الفوز أمام أركاداغ التركماني بالنتيجة ذاتها
0: كما حقق ملبورن فيكتور الإسترالي فوزا عريضا على اف سي سيول الكوري بثلاثة أهداف دون مقابل، في انتظار طبعا استكمال بقية مباريات الجولة وتحديث ترتيب المجموعات.
1: أكيد مستمعينا، هذه طبعا أخبارنا الرياضية عن أبطال أوروبا وكذلك أيضا الكرة الأوروبية، الدوري الأوروبي، وتكلمنا أيضا عن دوري أو الكرة الأسيوية بشكل عام، عن منافسات الكرة الأسيوية من أبطال النخبة وأيضا دوري أبطال آسيا 2. نقول إن شاء الله تعالى التوفيق المباراة القادمة والأخيرة لنادي السيب ولنادي النهضة أيضا مشاركين في دوري أبطال آسيا
0: بإذن الله تعالى. عيدنا خاطري اسمع أي أغنية لصلاح الزجالي.
1: ماشي، غير ذي الأيام ترى الناس تتكلم عن المطر.
0: المطر؟
1: هي في أغاني طربان. ولكن بما أنه طربان.
0: طربان ما أعرف يادي ببالي طربان، بس لأن ذكرت أن مرة غنى صلاح الزجالي طبعا أغنية كان كذا في يلسة، أغنية لنور النظيري اللي هي شطفة فوادي، فكذا ذكرتها وكل حين أعيد المقطع.
1: أيوة.
0: فقلت اليوم ضروري في البرنامج نسمع لصلاح الزجالي على أي أغنية.
1: ضروري يعني؟
0: ضروري.
1: ليش ما ضروري؟ خلاص نسمع صلاح الزجالي نطلع الفازر راجع لكم.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: كل عام وانت بخير يا ابو حسين.
1: العمر كله يا ابو حسين.
0: والعمر كله يا ابو حسين. ونقول كل عام وانتم بخير من اللي عنده طبعا مناسبة عيد ميلاده ويوم ميلاده، وايضا طبعا المناسبات السعيدة الاخرى.
1: مولودين نقدر نقول في الخريف يعتبرون مواليد الخريف،
0: بين
1: حيث الدفء يعني اكيد شخصياتهم يعني دافئة، احاسيسهم مرهفة. انا لو اشتغلت محللة شخصية ما احسن.
0: واحد وعاد يقول لي هنا في كل عيد توك صاحي بيني على فيه.
1: لا بالعكس. لا بالعكس، الأمور طيبة.
0: ما تسهلين يعني.
1: يا ريا ليش يعني انتو تعرفوني أنا متى أسلك ومتى ما أسلك. بس على طار التسليك وهذه الأمور، تعرف أحيانا احنا نسلك حق مثلا خاطرنا نشوف فيلم وشخص يقول لك لا أنا بشوف فيلم رعب، أنت ما تحب الرعب بس تسلك له وتقول له خلاص تبى رعب رعب،
0: عرفت؟ ولما في الأخير لما يجي تبع الفيلم
1: ما يعني يكون ما ممتع، ما أعرف ليش أنا أشوف فيلم الرعب ما ممتعة.
0: هو شوف اليوم بما أنه عاد الخميس نفس الشيء، البعض منهم يقول أنا خلاص يمكن أخصص حتى الخميس والجمعة ممكن أروح فيهم سينما.
1: أيوة، فنحن دائما كل خميس عودناهم سينما تو الناس.
0: سينما تو الناس.
1: إيش رأيك من المقدمة؟
0: يعني سينما تو الناس مستمعين الكرام، إحنا نستعرض لكم أفلام السينما في دور العرض العمانية، سينما العمانية، مجموعة من الأفلام أبرار. نبدأ بطبعا يمكن أفلام حتى ذكرناهم الأسبوع الماضي.
1: أيوة.
0: بس ما زالت تتصدر شباك التذاكر.
1: أكيد. نبدأ في البداية مع الفيلم العربي سعود وينه، الذي يدخل أجواء التشويق من خلال قصة شقيقين يحاولان إعادة تنفيذ خدعة سحرية تعلماها من والدهما قبل سنوات، لكن الأمور تنقلب إلى حدث غير متوقع. طبعا هذا الفيلم فيلم العربي سعود وينه، طبعا لمحبي الغموض والمفاجآت، وبدأ عرضه في 15 أكتوبر. اللي بيشوف فيلم سعود وينه فخبرنا كيف، هل فعلا أنه هو فيه غموض وفيه مفاجآت ولا لا؟ سعود وينه
0: الفيلم، قلنا طبعا المحبي طبعا اللي هي
1: الغموض والمفاجآت
0: وأيضا التشويق.
1: فيعني ما أدري، يعني قلت إن أكيد هذا سعود وينه فيها شيء كوميدي بس طلع مفاجآت.
0: خلينا مع المستمعين كذا تيلر أو الإعلان خاص بي.
2: أنت شو أنت غلقص تحت الكرسي؟ أنا بتصرف من زمان ما سوينا، لا تصير سخيف.
3: حد فيكم لمح سعود وإحنا برا؟
4: ربع مرة تصلحك سعود والليل الحين جوله مسكر.
5: أكيد دورت عدل؟
6: حست المزرعة حوص
3: إذا مو الضرب.
7: خربت الحركة
3: ولا في الأغرب. وين؟
7: أبي سعود يا ربع.
3: طلعك من الموتر أوكي؟
4: شو اسمك؟

0: متابعينا طبعا الفيلم سعود وينه، هذا فيلم قطري يعرض في دور ايضا العرض من تاريخ 8 اكتوبر بدا تاريخ العرض لهذا الفيلم.
1: أكيد. ومستمعين أيضا من التشويق العربي إلى أجواء الرعب مع فيلم أذر مامي، الذي تدور أحداثه حول طفلة تدخل في علاقة غامضة ومخيفة مع كيان داخل منزلها يتخذ هيئة والدتها. فهذا الفيلم من أفلام طبعا عشاق الرعب النفسي، طبعا هو مخصص نذكركم لمن هم في سن 18 عام فما فوق وفق التصنيف المعروض، لأنه يعني له علاقة بالرعب النفسي. ما أعرف، ذكرت سلسلة أفلام مام تعرفه؟ اللي هو كذا لها أجزاء ونفس القصة بالضبط، ينتقلون بيت جديد وبعدين
0: وهي ماخذ الطابع الرعب
1: والشبح يعني كذا يتنكر على شكل الأم وكذا، وبعدين البنت تصير لها رعب وتصير نفس الشيء إنها ترعب أهلها وتصير متوحشة وما إلى ذلك.

0: عبا تتوالى فيها الأحداث ويصبح هدفها الوحيد النجاة. ما أعرف ليش أنا أحاول أقنع نفسي بأفلام الرعب، فأنا مستحيل أشوف أذر مامي ومستحيل أشوف ريسيدنت إيفل، لأن دمهم فيهم أفلام رعب وأجواء رعب وبقاء وأشباح وما أعرف ويش هذا إلا أبدا. بس بعد ريسيدنت إيفل كذلك يدخل في الأكشن ترى،
1: ما زال أيضا وحتى موجود، ما زال يعني صار تقريبا كم أسبوع
0: أيوة.
1: وهو ما زال في يعني نقول دور العرض السينما.
0: أيوة
1: بس تابعت الفيلم أبراد؟
0: لا ما تابعته، قلت لك أنا ما أحب أفلام الرعب والأكشن. فريسيدنت إيفل هو مصنف إنه رعب لكن يدخل فيه الأكشن بعد نفس الشيء.
1: أما فيلم مستمعي الكرام اللي تكلمنا عنه قبل شوية، هارت أوف ذا بيست لبراد بيت،
2: It's okay, come on, just a bad dream. We're not there anymore.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
3: Same asshole get his leg?
2: Yeah.
3: I hope you gave that fellow a piece of your mind.
2: I shot him in the head.
3: He shot him in the head! This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
2: Good job, buddy. We're just gonna have to do this the hard way.
1: استعرضنا لكم مستمعي الكرام أيضا Heart of the Beast من بطولة براد بيت، ضابط في القوات الخاصة. هذا الفيلم ما يفوتكم، فيلم نوع الأكشن والمغامرات.
0: أيوة.
1: أنت قلت ما تتابع الأكشن، بعيدة
0: بعيدة عن الأكشن.
1: إيش الأفلام أنت؟ إيش وضعك؟
0: أحب الأفلام، أنا بخبرك إيش وضعي.
1: إيش وضعك من الأفلام؟
0: لا بخبرك إيش وضعي. أحب الأفلام اللي كوميدية أو أفلام السيرة الذاتية أو أفلام تكون يعني مقتبسة من قصص أو روايات أو أيًا كان، ويكون واقعية. عرفت هنا جوية أحب وايد.
1: لكن مثلاً هل تقرأي قبل ولا قبل تتابع الفيلم بعدين تقرأي؟
0: يعتمد والله، ما أني مثلاً ما أني مثلاً يعني شوف مثلاً Eat Love Pray، هذا يعني قبل قاري الرواية وما كنت أعرف إن شي فيلم، بالصدفة عرفت إن في فيلم وشفت الفيلم. طبعا الفيلم كان فيه مبالغة أكثر عن الرواية، فما دائما يعني مثلا ما اهتمامي إن يعني مثلا هذا الفيلم أو في رواية أنا بروح أقرأ رواية، لا أبدا، بس يطلع كذا بالصدفة عرفت. بس أيوة. أكثر شيء أحب القصص الواقعية، يعني مثلا قصة حقيقية عن شخص معين عرفت، قصة حقيقية أو موقف يعني مستوحى من شيء صار في الواقع. هني أنا يعيبني، أحس هني أستفيد.
1: مع الأفلام الوثائقية كأنك نفس الشيء.
0: يعني ما أنا أفلام وثائقية بعد نفس الشيء، أحب الأفلام الوثائقية لكن أكثر أقصد إنه يعني أفلام يكون دراما بس مقتبسة من أشياء واقعية.
1: إذن خميس
0: ونيس
1: ونيس
0: وممتع
1: وأيضا ويكند. نقول لكم مستمعين الكرام لمحبي طبعا الأفلام والسينما، الحين خلاص البعض منهم عاد يمكن في ناس تروح السينما يعني من وقت الظهر العصر وكذا، في ناس أيضا على المغرب. أنا من محبي يعني الأوقات اللي هي نقول من الساعة 10 11 كذا عشان تستمتع بالفيلم. ما هو معقول أني أروح أتابع فيلم أكشن أتابع الظهر،
0: يكون ممتع أكثر فعلا. صح.
1: ولا رعب مثلا أتابع الظهر.
0: تحب أفلام الرعب عيد؟ يعيبك أفلام الرعب؟
1: ما كثير، لا بس أتابعها.
0: ليش يعني أكثر شيء يعيبك أي فيلم؟
1: أفلام رعب كثيرة مرت لكن ما أتذكر، يعني أقول لك صار لي زمان، بس لكن الحين مركز أكثر شيء على الأفلام اللي هي المغامرات والأكشن، مثل هذا الفيلم اللي هو بيست هارت أوف ذا بيست.
0: أيوة.
1: لبراد بيت.
0: طبعًا أنا أفلام براد بيت فيكون أفلام حلوة.
1: أفلام حلوة.
0: أكيد.
1: إذن مستمعينا هذا في فقرتنا سينما تو الناس، راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم تو الناس. ويا غايبين عن عيني مع ميحد حمد.

0: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج تو الناس على آخر 10 دقائق من البرنامج. ومرة ثانية نقول دروب مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومليون دروب السلام إن شاء الله تعالى لكم مستمعين الكرام اللي أكيد في الطرقات إن شاء الله توصلوا بالسلامة، واللي وصل الحمد لله على السلامة، واللي أكيد الحين مشواره في الطريق
2: درب السلامة
1: درب السلامة، وأكيد اللي عندهم مشاوير المسائية غير تختلف الخميس أكيد بمشاويرها مستمعين الكرام. نقول لكم إن شاء الله أيضا مشاوير ممتعة. نروح لفقرة الأخيرة مستمعين الكرام في تو الناس، فقرتنا آخر أخبار الفن والفنانين. ملحم زين يلتقي الجمهور المصري بحفل غنائي في طابة 16 أكتوبر، يعني بكرة
2: بإذن الله،
1: يعني الجمعة.
2: المطرب اللبناني المحبوب طبعا ملحم زين حفلا رح يحيي بإذن الله حفلا غنائيا في طابة يوم 16 أكتوبر الجاري، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول. بعتبرها إهداء لي، ضل أضحكي بعتبرها إهداء لي.

يذكر مستمعين الكرام أن آخر ألبومات ملحم زين هو ألبوم 22 والذي ضم 7 أغنيات متنوعة تجمع بين اللونين الشعبي والرومانسي. وقد تعاون ملحم زين في هذا العمل مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكتابة والتلحين والتوزيع.

0: أكيد ليقدم لجمهور مزيج فني غني بالأحاسيس والألوان الموسيقية.
1: أما الأغنيات مستمعين أغنيات ملحم زين فما ننسى أغنية البيداء، طبعا هذا البيداء كلمات فادي مرجان وألحان إيفان نصوح، وأيضا أغنية حلفتلك من كلمات وألحان مروان خوري، وأيضا أغنية كوكبي من كلمات وألحان إيفان نصوح، وما ننسى أيضا أغنية معنى العشق لكلمات وألحان كذلك إيفان نصوح، وأيضا تنور من أغنية من الفلكلور البدوي. وفعلا ملحم زين في الفلكلور البدوي دائما يبدع ودائما تكون أغاني جميلة.

أيضا من أغانيك كف عني وهي أغنية باللهجة السعودية النقدية، تعاون من خلالها ملحم زين للمرة الأولى مع الأمير الشاعر بدر بن محمد، ولحنها إيفان نصوح، كما أشرف عمر صباغ على التوزيع الموسيقي لكامل الألبوم فيما عدا أغنية ألف مبروك التي قام بتوزيعها جمال ياسين.

0: إذن هذه أبرز الأغاني الجميلة طبعاً من أغاني ملحم زين. ما أعرف هل تتفقون معي ومستمعينا أن الأغاني القديمة لملحم زين بالتحديد هي أجمل أغاني، مثل غيبية شمس كبد.
1: ومثل ما قلتي يا برار أنه الأغاني البدوية لها كثير يعني.
0: أيوة
1: الواقع.
0: الأغاني البدوية لما يغني أغاني بدوية مثل عندك بحرية يعني كذا بأسلوب وايد حلو، بصوت وايد حلو، عرفت؟
1: فهذه آخر أخبار الفن والفنانين مستمعي الكرام اليوم عن ملحم زين والحفلة اللي راح يحييها بكرة في طابة بمصر. مستمعي الكرام، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس. هذه تحية مسائية لعلي خاطر النجاري، نمسي عليك بالخير يا علي. وينك
0: يا علي؟ ليش ما تتصل يا علي؟
1: وينك علوش، نمسي أيضا عليك بالخير، شكرا لتواصلك أكيد. وأيضا هنا رسالة من نقول مارين مساء الخير، والريم مساء الخير، وفراشة مساء الخير، وقمر أكيد مساء الخير.
0: إذن مسي أكيد، ونشكر أيضا كل من شاركنا وكذلك أتوقع في رسائل على 94777975 بخصوص الويكند. طبعا في النهاية ما في يعني نقدر نقول شيء واحد ما يحلى الويكند بدونه. بالنسبة لشخص يمكن النوم، شخص ثاني اللمة، أو آخر بيقولك الطلعة.
1: وعلى 94777975 خلونا ناخذ الرسائل كذا الأخيرة اللي وصلتنا. وهذه الرسالة من أبو سلطان الغافري يقول فيها مساء الخير والسعادة عبر أثير إذاعة الشبيبة، برنامجكم المميز ذو الناس، أبعث لكم أجمل التحايا، أطيب الأمنيات إلى طبعا عيد، وأيضا أبرار وبدر وكل من يستمع لإذاعة الشبيبة برنامج ذو الناس من محافظة الظاهر ولاية عبري، مساء المحبة والسرور. وبخصوص سؤال حلقة اليوم، بالنسبة لي ما يحلى الويكند إلا براحة البال وجلسة هادئة مع الأهل والأحباب وفنجان قهوة يجمعنا على المحبة والود بعيدا عن ضغوط العمل ومشاغل الحياة. فالسعادة ليست بكثرة الطلعات وإنما براحة النفس وجوب الأحبة من حولنا.
0: الله يديم وجوه يعني الناس المحبة من حولنا.
1: قالوا يعني ما بكثرة الطلعات، يعني ما شرط فيها طلعات.
0: لا في طلعات بعد أحلى، تطلع أحلى وأحلى.
1: زين أنا عارف كيف تقتنع أبرار. اللهم اجعل طبعا إجازتنا راحة للقلوب وسعادة للأرواح، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا، وارزق الجميع الصحة والعافية وراحة البال، واجعل أيامنا عامرة بالخير والبركة يا رب العالمين.
0: آمين يا
1: مع خالص المحبة والتقدير، أخوكم أبو سلطان الغافري من الواعدة عبري. وتحية لكل من يتابعنا، كل من العراق علوش يبعث لنا التحية.
0: علي
1: نعم، وأيضا يسلم عليك علي خاطر النجادي، ومساء الخير للجميع. نقولكم إن شاء الله أحلى ويكند، تصبح على خير، إجازة سعيدة إن شاء الله تعالى. وأكيد أبرار عندك كلمتين تقوليهم للمستمعين.
0: هو يعني بس أنا بقولهم إن الويكند حلو، إنه ما نخليه كذا يوم واحد أو يوم عادي كأيام الأسبوع. حلو لما يكون الويكند كذا نخليه مساحة نرتاح فيها، نلتقي بالناس اللي نحبهم، نسوي الأشياء اللي نستمتع فيها، ونرجع للأسبوع اللي جديد بطاقة أفضل وطاقة أجمل. فتمنى لكم بإذن الله ويكند سعيد وممتع برفقة من تحبون.

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

تذكرنا وصلنا على الوالي.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

legami ya. لشركة عالم الفن.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: בחליק שבאבי.
1: Thank you.